واكثر من هويا الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

من الروح بضيق هذان واحدين نريد نزل في شؤون الشوق مشينا وين تشوشين من الروح.

يا كحلب جبين كل سوا ترى الدنيا بطريق عشرة يا كحلب جبين.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: داخل العراق.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير والحب والسعادة، صباح الخميس الجميل على كل مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5. طلة صباحية جديدة من قلب بغداد إلى كل العالم، اسمها بانجور. إن شاء الله أوقاتكم سعيدة أحبابي، إن شاء الله قعدت الصبح شوية نفسية زينة، يا رب. تحية للي قاعدين نفسيتهم زينة متهدايين، يقولون يا الله، متوكلين على رب العالمين، وإن شاء الله القادم أجمل. الناس اللي قاعدة ضايجة أقول لش حتحصل من هال ويه هذا، شراح تحصل؟ لا تكركبها على راسك، توكل على الله وارمي حمولك على الكريم، وهو قادر على أن يرتب لك الأمور أفضل مما أنت تريد وبالطرق اللي ما تتخيلها. فأهلا بكم في بانجور، في جو أدعو فيه إلى أنه الإنسان يتمسك بالأمل، يتمسك بالفرح، بالسعادة، بالإيجابية، دائما يميل إلى الإيجابية، لأنه كل متوقعات. ولا تنسون تقولون كلمات حلوة، خصوصا اليوم كلمات حلوة، أقداركم من أفواهكم، كلام حلو. اليوم راح تجينا فلوس مثلا، راح أسافر، أنا كذا، زين؟ قولوا زين؟ إنزين. صباح الخميس الونيس عليكم للساعة 10 في بانجور، ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

0: بونجور، صباح الحب والنور. تحية إلى جماعة المطار، مطار بغداد الدولي. بونجور عليكم كل الطواقم، كل منتسب هناك، كل منتسبة، كل إنسان يعمل بالمطار. يعني سيما الناس اللي رايحة يعني تروح سفرات وكذا، المضيفات وما أعرف شنو. صباحكم فل. تحية أيضا إلى السادة أصحاب شركات السفر والسياحة، كل الناس اللي بهذا المجال. زين، تحية للناس اللي تحب السفر هواية، يعني عنده شغلة السفر، ما يقدر يعني ما يرتاح إذا ما يسافر بالشهر مرة مثلا على أقل تقدير. اليوم خميس، بس الخميس الماضي كانت أكو أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وأنت ولعهم. يوم حفر في سماء التاريخ، كيف شهدنا أكثر أيام الطيران ازدحاماً يوم الخميس الماضي، ولم يكن مجرد دورة روتينية للأرض حول نفسها، لحظة مكثفة اجتمعت فيها مسارات البشرية في سماء واحدة. في هذا اليوم التاريخي سجل قطاع الطيران التجاري العالمي رقما قياسيا غير مسبوق. الرقم القياسي هو 153,359 رحلة طيران تجارية خلال فترة 24 ساعة. عند إضافة رحلات الطيران العام العسكري والخاص، قفز الرقم الإجمالي ليقارب 300 رحلة جوية في نفس اليوم. هذا الإنجاز مستمعينا حطم الذروة السابقة البالغة 139,237 رحلة، والتي تم تسجيلها خلال صيف 2023. طبعا دوافع الازدحام يعزى هذا الارتفاع الهائل بشكل رئيسي إلى ذروة السفر الترفيهي في فصل الصيف في نصف الكرة الشمالية. تحقق هذا الرقم القياسي رغم التحديات الخارجية التي يواجهها قطاع الطيران، مثل ارتفاع أسعار الوقود. هسا احنا نجي شنو؟ هسا انت مسافرت، يعني مين يتخيلوا تقريبا 154 ألف رحلة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وأني وأنت وهي وهو لم نكن على متن طائرة واحدة. أكيد أكو أسباب. هو أسباب لو سبب واحد. شنو السبب اللي يخليكم ما كنتوا هناك؟ معقولة تكون زوجتك ما تقدر تفارقك مثلا من الحب؟ لو انت ما تقدر تفارقها، لو الجهال، يعني بسبب الجهال تكاليفهم، يعني ما يخلوك تسافر وحدك. انت لو جاي بيدك تسافر وحدك، بس انتوا اذا 6 نفرات 7 نفرات، يعني هاي الراد لها راتب سنتين تجمع. والله مع الأسف، مع أنه العراقي في زمن الثمانينات والسبعينات كان يستلم الراتب يسافر به، يعني يسافر بلغاريا العراقي، يسافر تركيا، يسافر يونان، هذه سوريا ومصر، وهذه هاي نابا بالشرجي عندهم. والله المهم أحبابي، ليش ما سافرت؟ أو شو وقت سافرت آخر مرة؟ وليش ما كنت على متن إحدى هذه الطائرات، الآلاف الطائرات اللي طارت يوم الخميس الماضي؟ أهلا بكم أيها المسافرون على هواتف راديو الرشيد.
1: مع برامج راديو الرشيد. اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.
0: بونجور راديو الرشيد وكوادر راديو الرشيد. بونجور على أحباب الرشيد ومستمعينا في كل مكان، حياكم الله. نستقبل اتصالاتكم في موضوع يعني الخميس اللي راح، ليش مسافرت؟ بونجور.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: شلون شايفين اخبارك؟
0: يا هلا حياك الله. من وياي؟
2: وياك احمد التركي.
0: احمد التركي،

0: شلونك أحمد؟
1: بخير، شلون أمورك؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير وأنت طيب ومرحبا بك.
1: والله ما مخافين ولا كذا.
0: أي
1: وصل الدوام من وقت ما شاء الله ما في ازدحامات.
0: الحمد لله.
1: طبعاً كان نسمع جواي.
0: شهر العاشر جايك، لا تستعجل رزقك، راح ترجع الازدحامات والمدارس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله خير يا ربي. أستاذ أحمد، أنت سندباد؟
1: يعني مو دائما. إذا موجودة الفلوس.
0: إذا موجودة الفلوس. كثير السفر.
1: إيه أحب السفر يعني.
0: ليش ما سافرت الخميس اللي راح؟ ليش ما كنت على متن واحدة من الطائرة؟
1: سافر بس داخل العراق. سافر بس داخل العراق.
0: وين كنت؟ أي محافظة؟
1: سليمانية.
0: سليمانية.
1: أي والله.
0: سليمانية جنة من جنان الله.
1: هم حارة هناك بس بيجي بس بيجي شوي. لا والله جو طيب.
0: كم يوم بقيت؟
1: والله بقيت 5 أيام تقريبا.
0: مع العائلة ولا مع الأصدقاء؟
1: إيه لا مع العائلة.
0: عاشت إيديهم.
1: تستغل الوضعية الإجازة هي شوية صعبة.
0: صح الإجازة.
1: فتشوفين ميت شيء أوقات الموظفين في المسافر.
0: الحمد لله عاشت إيدك. وضروري السفر إلك وللأهل تغيرون جو.
1: كلش
0: حلو.
1: يعني مفيد هو. ترتاح نفسيا
0: طبعا طبعا. يعني
1: اخر سفره بالسادس والله تقريبا
0: الشهر السادس.
1: اي والله.
0: وين كانت؟
1: بس انا اللي اخذت جورجيا. والله
0: الله.
1: اي يعني الوضع الاجازه وكذا والعمل والدوام فشوي هاي يعني والله.
0: اي
1: لو هذني سهلات كان كل شهر احنا.
0: اي طبعا طبعا عيني.
1: أيوة.
0: الله يبارك برزقك ان شاء الله وبالعائله وان شاء الله على طول تسافرون وتستأنسون. ونورتني استاذ احمد التركي.
1: الله يحفظك. احمد الله والديك ممنون عليك.
0: كل التقدير عيني. شكرا جزيلا لك. حياك الله. شوفوا، على الطائره او على القطار او بالقطار او بالسياره، سافروا. لستم شجرة. تحرك. لست بشجرة. يقول لي روحك. ناخذ اتصال. مرحبا.
2: الو. صباح الخير.
0: صباح العافية يا هلا
2: أختي العزيزة. شلونك؟
0: الله يعزك.
2: صباح الخير علي. صباح الخير على قادر البرنامج وعلى كافة الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك فيك. من وياي؟
2: وياك يا أبو عبد الله العزاوي. مستمع قديم بس شوية قاطع تواصل بسبب الدوام والله.
0: يا عيني. أهلا وسهلا أخونا أبو عبد الله العزاوي. أنت رايح جاي من الدوام؟
2: أنا لا والله رايح للدوام.
0: يلا إن شاء الله طريقك حلو.
2: أي والله.
0: ليش مسافرت يوم الخميس؟ ليش ما كنت على متن واحدة من هاي الطائرات؟
2: كنا الحمد لله والشكر كنا أحلى من السفر. كنا واجب ضمن كربلاء.
0: الله الله.
2: أي والله الحمد لله والشكر.
0: مباركين
2: للجميع إن شاء الله.
0: زين.
2: يعني حبيت أستغل الفرصة وأقول كل الأخوة اللي شاركوا والله.
0: نعم.
2: والله بالعافية عليهم.
0: هنيئا لكم.
2: والله العظيم. أي والله الحمد لله.
0: مأجورين أبو عبد الله.
2: الحمد لله الحمد لله وشكرا للجميع إن شاء الله.
0: زين.
2: بس حبيت أقول الشغلة إنه السفر يعني هو عشق. يعني صوري مرة من المرات أنا طلعت من الدوام يوم الأربعاء.
0: إيه.
2: بسنتين هيك الظهر أنا بوجهة طلعت السليمانية.
0: وحدك؟
2: تقريبا بسنتين وحدي. بسنتين بالليل أنا رجعت للبيت.
0: رحت السليمانية ورجعت نفس اليوم. شكو
2: أكثر من مرة مسويها والله.
0: يعني ليش؟
2: يعني أطلع بسيارتي أوصل السليمانية أفتار أتونس هناك أتعشى ورجع وأرجع.
0: الله
2: والله. ثاني يوم دوام يعني.
0: أي ولو ما الدوام شي رجعك.
2: أيوه. قسما بالله مرة من المرات أنا رحت لأربيل ورجعت للبيت ما طبيت للبيت بعدني ما انطفي السيارة بوجهي رديت رجعت السليمانية.
0: صدق كذب؟
2: اي والله العظيم. هاي قلت لك هاي واحدة من المرات تقريبا قبل شهر ونص صارت هيك.
0: ايش نسيت نظاراتك بالسليمانية رايح تجيبها؟ شكو
2: أنا بالنسبة لي يعني مع يعني اعتزازي بكل محافظاتنا، بس عندي سليمانية يعني في شيء مميز. ما
0: سليمانية تجنن تجنن.
2: إيه يعني بيها أماكن، وسبحان الله بيها أماكن أختي، يعني لو بس الكراد اللي هناك يندلوها يعني بس أهل المنطقة.
0: يعني ما المصايف وكذا.
2: بالضبط بالضبط. يعني قسم مصيف يعني حتى مو يعني شلون أقول لك، يعني صاير في شيء طبيعي، يعني مو مثلا مصنعي لو مسوي هيك يعني بين جبال هيك تنزلين قلت لهم بس بقول وانا مودينا هيك.
0: ما تعرف شنو اسم المكان هذا لو كلها
2: والله
0: كلها
2: يعني. الامانه لا لا بس هي بيها هوايه مصايف تصير، يعني مو في شيء مصنع، لا في شيء طبيعي يعني ما ملعوب نهائيا.
0: صح أي شيء. كلش صح
2: بالضبط، يعني حتى السيارات اللي تدوس يعني في شيء كلش قليل.
0: نعم ان شاء الله تكون فرصه حلوه بالايام القادمه تسافر وتستمتع انت
2: والاهل ان شاء الله للجميع يا ربي. امين يا ربي.
0: نورتني
2: يا
0: اخويا ابو عبد الله، شكرا جزيلا.
2: شفتي العزيزه انا المنون.
0: هلا والله ما عليك منه. شكرا شكرا جزيلا. احبابي اللي ردت اقوله قبل اتصال ابو عبد الله، سواء كان على متن طائرة أو في قطار أو في سيارة، رايح البحر، رايح الساحل، رايح الجبال، شلالات، رايح مثلا عادي ممكن واحد يروح صحراء، يعني المقانيص وغيرهم. يعني أهم شيء الرفقة اللي وياك، من وياك رايح، هل رايح واحد عظم بالزردوم؟ لو رايح واحد أريحي طيب يعني كريم، مو يده مغلولة إلى عنقه، ها مالك ضيدة جلوش أكو نازلة عضديه ويلا يطق الفلوس. لو واحد يدري بيك فلسان وكذا، بس هو يقدر ظروفك ويقول لك يا معود لا تفكر بالفلوس، بس تعال ويانا وجهك الطيب، شفت وجهك الطيب. اي وين هذا، وين هذا اللي يسفركم بلا ما يعني على حسابه؟ خلينا نسمع من ويانا. السلام عليكم. صباح العافيه. لا الراديو نطفيه خالص. من وياي؟
3: فقار
0: يا هلا فقار، شخبارك؟
3: الله يسلمك. والله تصل بس ترى ما قاعد اللحق يعني.
0: فقار الموسوي؟
3: اي نعم.
0: شو يا عمي؟ هاي شنو عيني وين انت؟ يا هلا بالطيب.
3: الله يسلمك والله يسلمك.
0: فقار ليش ما كنت ليش ما سافرت الخميس؟ وين كنت؟
3: والله سافرت بس مو بدين الطيارات. طياراتنا الخاصة.
0: طياراتنا الخاصة؟
3: ايه.
0: وين رحت؟
3: والله في شمال العراق.
0: الله. رحت بطيارة؟
3: لا لا هاي سيارة، احنا نسميها طيارة هي.
0: ها. اي. رحت اربيل ولا سليمانية؟
3: لا لا رحت لدهوك.
0: هلا هلا.
3: ايه.
0: شلون الجو كان هناك؟
3: والله ستباني يخبر يعني درجة حرارة بالنهار 39.
0: الله. بالليل ثلج.
3: والله بالليل يعني بدون كهرباء، هم عندهم كهرباء تجيهم 3 ساعات و 7 ساعات يعني والله تغطي.
0: ما عندهم كهرباء؟
3: ما عندهم كهرباء.
0: مو عندهم هذا نظام الدفع بالكابينات مالتهم؟
3: لا ماكو.
0: لا شلون عايشين يعني شلون؟
3: يعني تجيهم كهرباء مو ما تجيهم بس متقطعة.
0: واعتمادهم أيضا على المولدات؟
3: لا عندهم طاقة شمسية كل البيوت. كل المدار
0: كله على الألواح الشمسية.
3: كله على الطاقة الشمسية.
0: زين هم إذا جوهم يعني وإن كان الكهرباء يعني نحتاجها بغير أمور، مو بس بالتبريد أو التدفئة، بس جوهم يعني بهاي الأيام طيب ف
3: يخبل والله.
0: زين شو وقت آخر مرة سافرت مثلا خارج البلد، يعني صعد الطائرة بس متجهة إلى دولة أخرى؟
3: بال24.
0: أي وين رحت؟
3: رحت جزيرة تيش، أصل على إيران.
0: بعدين دراني عزيزة قاية. زين عشان تيدك والله يعني ده تروح أماكن كلها حلوة وباردة ويعني
3: زين. يعني تيجي تبغى شام الدعش يعني ندع يعني الدعش الواحد هي جزيرة يعني هناك تموز وهنا أنا مطر. يعني أنا رحت هنا لابس قمصان من المطار وصلت هناك بس نصدين وشوط.
0: زين.
3: رجعت المشهد لابس قمصان كين.
0: أوف.
3: إي والله.
0: ثلج. أنت بيا شهر بيا شهر رحت.
3: رحت في شهر 11.
0: إي باردة باردة.
3: إي والله ومطر يعني خاب رهني هنا مطر.
0: إي.
3: وهناك يعني لابس قمصان وبالبحر.
0: الله.
3: إي والله.
0: يلا شو وقت تعيدها؟
3: إن شاء الله بالدعش.
0: كله على الدعش أنت؟ كوك على الدعش؟ الله يسهل لك يا رب.
3: الله يحفظك.
0: نورتني ابن العم الغالي.
3: الله يحفظك، رحم الله والديك.
0: هلا بالطيب. هلا بالطيب. شكرا جزيلا. يا هلا يا عيني. أحبابي حنروح بريك الثمانية وبعدها راجعين نكمل بانجور، انتظرونا.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد.
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
7: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد. متواصلين معاكم أحبابي وبنجور لساعة 10 مع بان ووسام ماجد. احنا نتكلم اليوم عن يوم الخميس الماضي، بما انه اليوم خميس. طبعا تحية للعرسان والعرايس اللي يهيئون للسفر، ليش لا، للزواج وزفافات وكذا، وبالأيام القادمة ألف تحية لهم، والله يتمم إن شاء الله بألف خير. بس إحنا دا نتكلم عن الخميس اللي مضى، لأنه تقريبا 150 ألف رحلة جوية تمت، وهذا رقم غير مسبوق في عالم الطيران، تجاري، عسكري، مدني إلى آخره. فتخيل شقد كانت أكو سفرات، شقد ناس سافرت. أنت ليش ما مسافر منهم؟ يعني مثلهم، ليش ما كنت وياهم؟ ولو أتيحت لك فرصة أنه تركب طيارة من هالمية وخمسين ألف، وين راح تختار تروح وليش؟ أكو سؤال أيضا، شنو أكثر دولة تحلم تزورها قبل نهاية عمرك؟ وأعماركم طويلة إن شاء الله. أكو أماكن نقول يعني بالتعبير العراقي، لو يبقى يوم من عمري إلا روح يعني لفلان مكان، فد أماكن هيك في خاطرك يعني. وين تريد تسافر وليش؟ شنو علاقتك في المكان ذاك؟ ما هو تأثير هذا المكان عليك؟ إذا انطوك تذكرة السفر مثلا مجانية بس بدون اختيار الوجهة، فوين راح تتوجه؟

0: والله ما حد مستانس بهالأمور غير الطيار والمضيفين والله العظيم. خلي يفيدنا الإعلام. السلام عليكم.
1: السلام عليكم علي، صبحكم الله بالخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية عيني.
1: أبو محمد من كربلاء.
0: أهلا أخوي الغالي أبو محمد، شلونك؟
1: الله يسلمك العافية، شلون صحتكم؟
0: الحمد لله بخير وأنت طيب؟
1: الله يسلمك علي.
0: شلونها كربلاء المقدسة الجميلة؟
1: والله كربلاء هسه فرغت، بدأت ست العالم تطلع اليوم
0: بعد يومين خلصت الزيارة.
1: تدري لازم حملات تنظيف قوية يا الله.
0: طبعاً. شلون تشوف يعني دوائر البلدية هناك بعد ال؟
1: والله خطيرة، مستنفرين يعني. بس ما يكفي تدرين يعني في الزود مو طبيعي.
0: طبعاً.
1: يعني أطنان من النفايات.
0: طبعاً.
1: أيه. يلا. أنا ما كنت حاضر، بس يعني أعرف لأن ابني أصلاً باقي هنا عنده موقف.
0: أي.
1: يحكي لي التفاصيل.
0: يا عيني. كنت مسافر؟
1: أنا إيه، أنا بالنسبة لي قبل تقريباً أقل الشهر. أخذ كل سنة أخذ العائلة، يعني هالسنة صارت كنت أخذت من بيروت عند بنتي متزوجة صارها 3 سنوات وعندها ابن صغير وهي صيدلانية. أخذت إجازة على مود يسبي ابنها 5 سنوات. فقالت لبابا لا أروح، قلت لها مو مشكلة. فهي بنتي وزوجها وبنات البقية وزوجتي ورحنا لبيروت قد أسبوع زمان ويا عائلة صديقي. أنا كل سنة تقريباً أروح أسافر بيروت.
0: طرتوا من مطار النجف؟
1: إحنا من لا ما حصلين من النجف طبعاً.
0: أي
1: سفرة قبل هذا من بغداد كان عندي تدريب بتركيا. تقريباً كل شهرين أسافر تقريباً.
0: زين.
1: هاي السفرة الأخيرة اللي هي الخميس الفجر، أنا وأصدقائي أطباء مو عوائلهم. طلعنا لسليمانية.
0: زين.
1: 3 أيام، بعد 3 أيام يوم بأربيل، بعدها بدهوك، والبارحة رجعنا بالليل.
0: البارحة رجعتوا الحمد لله على السلامة.
1: البارحة رجعنا الله يسلمك. يعني واقع الحال أنا رحت واقعهم مزري تقولي شلون؟
0: وين
1: يعني خطير
0: الواقع في لبنان؟
1: لا لبنان هم من أول بس هم ما مهتمين لبنان، يعني كأنه ما في شيء، حياة عادية طبيعية جدا. يعني بنزين أي جدا، يعني بنزين تدري في الصورة إنه تدرين بنزين عندهم أحسن من عندنا
0: والله.
1: تدري ولا محطة عليها لود ولا واحد بالمحطات، وكل المحطات فيها بنزين يطلع تقريبا الدولار وأقل الربع البنزين، بس هذا السوبر الأصلي. زين داحت على الشمال خطيرة، يعني تدرين لتر البنزين أنا البارحة راح فولت وجيت من دهوك.
0: عفوا أبو محمد ما سمعت أي مكان تقصد؟
1: بدهوك.
0: إدهوك.
1: أي هي كل الشمال. يعني أقل أنت تدرين عندهم 3 ساعات بنزين عادي وسوبر ومحسن.
0: أي.
1: العادي ما ممكن تخلي لأن يعني سيارتك لازم تخرب. يعني ما عندهم سيطرة، مو العادي مالتنا اللي إحنا، يعني العادي مالتنا يعتبر سوبر عندهم. لأن هم شركات تدرين كل شركات مو حكوميات.
0: بلي.
1: البنزين عندهم أقل بنزين هو ب1300 هذا العادي اللي ما يتخلى، وعندهم 1700 أو 1600 المحسن اللي هو يعتبر ما يمكن عادي أقل من العادي، والسوبر عندهم الباحة عن فوالت ب2100 لتر. يعني تخيلي عن سيارة 80 لتر إذا أخلي 2100 شوف السعر 670,000 دينار. زين هناك اللي يطلع السعر يعني مكلفة، يعني أنا الله شاهد يمكن أخلي بنزين حدود 450,000 دينار بين السليمانية.
0: زين هاي ليش الأزمة صارت في الشمال؟
1: هم ما أعرف شنو اللي صار، يقولون على مود مضيق هرمز، فمضيق هرمز إحنا دا نعطيهم يعني الحكومة المركزية دا تنطي بس ما دا يكفي الظاهر، يعني تدرين السواح والهادي
0: صح،
1: يعني مثلا ما يقدرون هم يفولون من الموصل لين الموصل على البطايق، ولا يقدرون من كركوك على البطايق بس ابناء المحافظه، فخطيه متأذين. يعني والله البارحه شفت سره هم عندهم محطات معينه، يعني كانما دوري يصير روتا على المحطات، انه هذول يفولون بالسعر الرسمي، سعر الرسمي ترى 700 مو 450 يعتبرون سعر الرسمي لهم 700، يعني والله كيلو وين ياخذ كيلوات السره، لازم العالم سرع وباقي ينتظرون سرعهم على هاي المحطة ب700 دينار.
0: شنو اللي حل الأزمة أبو محمد ولو مو موضوع؟
1: والله ما أعرف شو هي، ما كانت يعني حد قبل ثلاثة أشهر، قبل ثلاثة أشهر رحت يعني ما كانت أبدا، كان السوبر 1300 والعادي 750 والمحسن 900 بس هسه فشي يعني قد أقول لك يعني خطيئة كلش متأثرين. هاي واحدة كهرباء عندهم من ضربة الحق والعظمى من الرأس عندهم ما اسمه مشروع أراناكي.
0: اي
1: على المشروع تدرين الرأسين طعمة تطفي بس من صار خلل بالغاز قام يسوون تناوب والمولدات. بس يعني هذا تعرفين ايش قد قيمة الفاتورة تجيهم مثلا يعني اول بارحة صديقي دا يسولف يقول لي اقل بيت 400,000 400 اذا هاي عروناكي مستمر وما يشغل غير سدس او سدسين بالزايد بس شنو ما تطفي ابدا. ولذلك حتى حكومتهم بتسوي لهم مغريات انه دفع 50% لان احد ما يدفع دفع 50% ودفع ما ادري شنو وما يفيد. اي هم خطيه متأذين كشعب واقع يعني بنزين على كهرباء على ما ادري شنو بس تدري تبقى هي الشمال يعني النظافه يعني دهوك انا خاصه انه هيك ما عجبتني حقيقه اشتريت شقه انا واربع اصدقاء بس بعد يطور الانجاز يعني ان شاء الله بعد 6 شهور تكمل.

0: الشعب طيب جدا والحياة كلش حلوة يمهم ومعذبين جدا جدا طبعًا. جدا للقطار خاصة خاصة هم سليمانية أربيل العفو سليمانية وأدهم أربيل نوعا ما شوية نوعا ما عندهم شوية خشونة خشونة بالتعامل بس
1: الحمد لله. على كل حال تحية لك يا أبو محمد وإن شاء الله الأهل دائما بخير وكربلاء وشمالنا بخير كل التقدير لك ونورت بانجور الله يطيب خاطرك شكرا شكرا حياك الله. كذلك تحيات كبيرة إلى أهلنا في أربيل الطيبين بصراحة أنا شخصيا يعني عاشرتهم ناس ولا أروع ناس ما يعني ما تحس وياهم بالعكس ما أدري أنا شفت كلش كل اللطف سليمانية هوك يعني كلها محافظاتنا ليش البصرة هسه من تروح لها أتحداك تروح المحل تشتري إذا ما يقول يعرفك من وجهك أنت جاي من بغداد أو هذه وما ياخذ منك فلوس يعني إلا تتعارك وياه إلا لو تترك الشغلة ما تأخذها لو ما أدري شلون يعني بعد أنت وشخصيتك القوية زين فكل محافظة ناهيك عن باقي المحافظات يعني فكل الحب للجميع. إحنا اليوم نحكي عن السفر وأهمية السفر أحبابي على حياة الإنسان على مزاجه على تجديد طاقته. طبعا السفر يحتاج لتكاليف انت رايح تستأنس فبشنو تستأنس لازم مكانك مريح لازم عندك فلوس يعني حتى مثلا اذا وياك عائلتك تحديدا يعني انت ماخذهم المفروض تشتري لهم يعني يحتاجون شيء الا تقعدون مكان يعني هذه الامور فهواية من الناس ما تتحقق هذا الشيء لانه ما عندها تكاليف هذا الشيء ما يقدرون. أوكي هو أنت مو موظف وعندك راتب عندي راتب بس أني أذب الراتب سفرة أسبوع مثلا وبعدين ف يعني للأسف العراقيين بصراحة مو كلهم يقدرون يسافرون مو أكو ما يمنع أغلب العراقيين من تحقيق حلم السفر على الأقل خارج البلد يعني ممكن هنا أنا زيارة مثلا يروحون كربلاء نجف أو يروحون للشمال أو يعني بس خارج البلد تذاكر طيران وفيزا وما أعرف شنو هذه والتكاليف المكوث هناك صعبة أعتقد صعبة. نستقبل اتصالاتكم أكثر مستمعينا على هواتف راديو الرشيد على 07802-11-5-078-02-16-17 و07700-11-4-5 نستقبل اتصال يا هلا

0: تحياتي للحبيبة نور النعيمي الجميلة، بونجور يا عيوني، بونجور يا جماله. انت وين طايرة؟ بالطيارة يا ولدي؟ لو بالسيارة. صدق تريدين تسافرين يعني وحدك؟
1: اكو واحدة يتيمة.
0: حبيبتي ام النون الجميله، بونجور على زميلتنا الجميله نور النعيمي، وان شاء الله يا ربي صبح السعاده عليك حبيبتي، والايام الحلوه تنكتب لك ان شاء الله تباعا. اكيد نهدي لك اغنيه، اسمعيها واستمتعي بها. الله فله يعني نونو. يعني نونه. الله، تشكرات أفندم لنور النعيمي.

0: قلت لكم انه ويانا اتصال. مرحبا.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: من المصريت
0: ويسام ماجد، منو حضرتك؟
1: اريد ابوسه على هالاغنيه تسبوكتها والله.
0: اي تشكرات افندم لمن تقولها.
1: اللي ببالي شلون سبحان وغالي.
0: هلا والله، منو جايه؟
1: حسين. طبعا ما تعرفين صوته، فانا وايد مصابر والله.
0: حسين، حسين يا حسين شيباني.
1: اي
0: يا هلا.
1: وبالمهلي
0: شو متغير صوتك؟ شو حفلاتك وكثران علي؟
1: كبران.
0: عمر وعافيه. عمر وعافيه ان شاء الله.
1: بدو العمري.
0: هلا والله ابو علي الغالي، وتشكرات افندم.
1: اي والله اخر يوم بعمري اذا الله قسم لي اروح لالمانيا ساعه وارجع.
0: شو تسوي؟
1: شو ما اريد من الدنيا.
0: شو تسوي؟
1: اروح اخذ صوره يم شركه بين دبليو وارجع.
0: زين.
1: تعرف اخبار؟
0: كلك عقد.
1: لا انا احبهم يعني يعني يعني يعني هم شعات منتج ويحب الحياه وما اعرف يجوز اكو غير يختلف وياه بالراي. يعني خاصه اللي عايشين هناك بالمانيا يجوز مثلا اكو سلبيات، بس انا دا اشوف الايجابيات وما اشوف السلبيات صراحه. انا هو شعب احبه انا ما اعرف ليش من الله.
0: اي
1: يعني انا حتى مثلا مثلا يعني هسه بالطوبه ماكو يعني ما اشجعهم، هم الالمان صح ما طلعوا من اول الادوار لكن يعني احبهم. ومن طلعوا يعني حيل قارب.
0: زين
1: زين.
0: اخر مره صعدت طياره وسافرت وين؟
1: ما صعد اي طياره.
0: صدق؟
1: والله بس مدينة الالعاب صعدت هاي طياره الشرب وهذا الحبل.
0: شوف مرة افتريت فيها.
1: أشقد.
0: زين.
1: والله مرة صارت قدامي حادثة يعني بهالمناسبة أذكرها ليش؟ إحنا صغار يعني تقريبا هيك بالابتدائية ووقع واحد من الحبل يعني خطية.
0: يا ستار.
1: هاي بوكيته مو هسه يعني. أحكيش بالثمانينات بداية الثمانينات هيك شيء.
0: إي.
1: ايه فصار قدامي عن حادث وحد كان اثر بيا يعني كل ما اتذكره والله اصلا هذا خطير، هذا شنو حادث قال اهل الثوب يعني مثلا يعني صار بيهم خطير في وقته يعني تعرفين هذه الامور
0: زين
1: حيث اثر بيا هو الطفل وبعده تغير يعني
0: زين. لو طلبوا منك تكون مرشد سياحي لبلدنا، شنو أول مكان تودي السائح إله حتوني؟
1: آثار بابل.
0: آثار بابل.
1: لأن آثار بابل مظلومة تتباك حيل.
0: أي.
1: يعني ماكو ترتيب، ماكو يعني

0: شلون؟
1: اشترى سيارة بيع، واحد يعني شلون يعني تاجر إيطالي اشترى سيارة بي ام دبليو، يعني شلون تسنتها على قولتنا،
0: اي
1: صارت بيها مشكلة.
0: زين،
1: هاي الحكي قبل 3 سنوات، وهذا مو يعني مو يعني صدق يعني، وانتشرت بألمانيا، وهذا الموديل كله انسحب من الشارع كله من الرئيس، يعني انسحب اللقاء هذا الموديل، صار بيها عطل، شركة نفسية البي ام دبليو ما يعرفون العطل وين.
0: لا إله إلا الله،
1: والله
0: ما عندهم سودا.
1: جاب الشركة الرئيسية قال لهم أنا دافع لكم فلوس وديت هالشركة مالكم الرئيسية وما عرفتوا العطل وين.
0: شنو كان عطلها؟ شنو كان عطلها؟
1: ما حد يعرف شنو عطل، عطل إلكتروني هم نفسهم شركة البي ما جاي يعرفونها.
0: زين،
1: مو انتم مصنعينها؟
0: اي
1: انتم مصنعينها، لو انا قال احنا مصنعين بس ما جاي نعرف العطل وين.
0: واللي صار بعدين شنو؟
1: جاب حطها قبال شركة البي ام الرئيسية،
0: اي
1: وجاب جماعة المافيا وبتشواكي جدك وحركها بنص الشركة.
0: أيه.
1: والفلوس مني لكم هدية.
0: ومش الموضوع عادي، سكتوا
1: مش الموضوع عادي ورجعوا له فلوسه، بس هذا الموديل كله انسحب ولقوا يعني، واخر شيء لقوا العطل يعني حسب ما كتبوا بالجريدة انه لقوا اكو صحيح هذا العطل موجود بس ما يعرفون شلون يصلحون هذا العطل. اكو مشكلة يعني كلش كبيرة بالسيارة تقنية يعني، فاضطروا يسحبون هذا الموديل كله من الشارع ولقوا.
0: يعني برأيك نبطل ما ناخذ بي ام ناخذ مرسيدس؟
1: لا مو جاي اقول لك يعني صحيح هم مصنعين يعني شركات البي ام حلو سياراتهم وكذا، بس تجي نوبات شغلات يعني عطل يعني لا شلون ما حد يعرف علته وين بالضبط، عرفتي؟ هم رغم انهم مصنعينها بس ما يعرفون
0: بالفعل. مرات يعني كل شيء تفحصه صح بس اكو خلل ماذا تشوفه يعني هو فشي.
1: صديقنا اشترى سيارة تحكي بان فورد أخذها من الشركة راح المدينة اسمها آلين 15 كيلو، رجع شغل السيارة ما اشتغلت، اجوا فحصوا لقوا العقل المحترق من مالتها جديدة زيرو، أخذها
0: وجه من مصبح يعني. هذا والله مرات يعني حسب التصبيحة بصراحة
1: وجه مرتي
0: اي وجه لا جماعة التكاتك ايش يقولون؟
1: الله يساعدهم، الله يساعدهم. والله واحد دزيت الصورة شفتيها هاي من أي. جماعة كوبا
0: اي حلوة
1: مشتري بيتي من وراء الغيبة والنميمة
0: من كولومبيا اعتقد مو من أي كوبا
1: من كولومبيا
0: هي هو كان موضوعنا البارحه هو هذا الخبر
1: البارحه بصيت فطلع وبحثت متى قلت خلني اوديها ست بام
0: يا عيوني زين اخر مره سافرت استاذ نعيم
1: والله ان شاء الله يوم 21 مسافرين نوتردام
0: نوتردام استجمام
1: اي استجمام احنا وجماعة اول العراقي هسه استونا حجز وسويت ريزرفيرن يعني كملت كل شيء البيت يعني حجزنا بيت
0: اوكي
1: ويعني خالي بعد بحيرات وكذا ان شاء الله اذا كل شيء تمام ومرضى يعني ماكو اي مشاكل ان شاء الله يعني انهم سافرين لانه قدموا الجرعه مالتها الدكتوره قالت لي ما اقدر يعني الجرعه مالتها يعني يعني شلون اجلها اسبوع لازم اقربها يعني قال هاي 3 أشهر لازم نستمر الكيمياء وفوق وفوق
0: حبيبتي صحة وعافية إن شاء الله يا رب
1: الله يعافيك يا أخي
0: ونورتني أخوي الغالي أبو رضا كل التقدير
1: خاصة من ألمانيا حسين الشيباني أستاذ وسام إن شاء الله خليجي هلا بيهم
0: والله والنعم
1: أوفرهم وين ما يردون أوفرهم
0: الله ينطيك العافية هم ما يردون يفترون يردون سويتشات سويتشي بصمتي
1: عاد سويتشات ضال صار عندنا البوق فلس
0: زين هذا اللي يقول البوق فلس
1: والله مو شقة
0: اي
1: والله مو شقة
0: زين هذا الموديل اللي سحبوه وين ودوه
1: هذا يودونه انا كل شبان هذا يتودى للكسر يعني هذا الموديل اللي غيت وجه كسر يعني اشتغلت بشركة المرسيدس هاي نصفنا بشركة لوموزينة يعني لوموزينة كام يعني ودونا للفحص يسوي لها تيست على الخط السريع كذا انه كل شيء تمام ما بيها عيوب بعدين نجي ننظفها ونغسلها وعلى حسب الاصول قلت ما راح تنباع؟ قال لا لا راح تروح للكسر. قلت معي ما نغسلهم نظفها. قال هم بعد هم النظام ما هيك
0: يغسلوها قبل ما يذبوها.
1: اي والله العظيم مشقه والله انا جاي اشتغل اسوي بوليش وانظف بالسياره وكذا. قلت له ابو سام هاي راحت السياره يعني البيع؟ قال لي لا. لو اقول لك وين تروح ما صدق. قلت له قال رايح للكسر. قلت له لازم تروح نظيفه للكسر. قال هم بعد نظام هيك. قال احنا ما ندخل. اجانا المدير قال سوي لها بوليش. سوينا لها بوليش اجوا شالوها ذبوها بال
0: ممتاز.
1: حتى عم ابو علي هم كان سيارته تصنع يمنا.
0: يعني ابو علي تحيه للناس اللي ما تغسل سياراتها بس رايح عنده يعني. الله يعطيك العافيه ابو رضا وان شاء الله يكتب لك السعاده والشفاء لاختنا الكريمه وتكونون سعداء على طول. يعني
1: الله يسلمك يحفظك ان شاء الله ويحفظ اهل العراق بحق محمد وال بيته.
0: امين امين يا طيب نورت.
1: كثرت علينا المصايب ان شاء الله.
0: ان شاء الله الخيرات تكثر يا عيني.
1: اي والله ان شاء الله بحيل الله للبيت.
0: ان شاء الله
1: بحيل الله للبيت.
0: ان شاء الله. مع السلامه. هلا والله. شكرا ابو رضا نعيم المالكي من المانيا. بعد اتصال بونجور.
2: صباح الخير تبان.
0: صباح الورد.
2: صباح الخير علي وعلى كل المستمعين.
0: شكرا بارك الله فيك. من وياي؟
2: مهندس محمد العزام.
0: اهلا استاذ محمد شلونك؟
2: الله يعطيك الصحة والعافية. المكان اللي ما ترتاحين بيه لا تسافرين.
0: اي
2: مو؟ اذا ما ترتاحين للبشر اللي بيه
0: صح
2: ما ترتاحين للاجواء لا تسافرين. ما الاجواء
0: يبدو انه متأذي من هالسالفة حضرتك.
2: أنا متأذي داخليا وخارجيا.
0: احكي لي. من منو؟
2: شو يعني زين ما يسمع على ذل الصباح.
0: إيه.
2: على الصباح نجي بيوتنا إيه. مشكلة.
0: الأهل.
2: لا بعرف تبان.
0: إيه.
2: أنا جربت السفر يعني برا وجوا. برا سواء رحت ألمانيا رحت لندن يعني رحت إيفاد عاد.
0: إيه.
2: الألمانيين ما يعادون على مزعجين وناس عنصريين ويعشون بغلغتهم
0: شعب خشن شوية أو جاد. أي
2: أي كلش محلوين زين مو عكس اللندنيين يعني قصدي البريطانيين شلون نقول ناس ودودين وشلون تحسهم نهنة نهنة ها تعرفين هذا النهنة
0: أي عفوا
2: لطيفين كلش
0: زين
2: بالداخل هنا يعني هي مشكلة أخاف أخوانا الكادي يزعلون أربيل ما يرادون لو يتخلون وين عسل
0: منو؟
2: ما أهل أربيل يعني مو يعني مو أحيان ما أريد العم كلهم
0: لا
2: بس العم لا حسب تجربتي أنا كل سنة سافر
0: أيه.
2: أنا ما أحب سنة كل سنة هاي جاي أهل أربيل ما يرادون ما مو مال تروح سفر ما بيهم مجال عكس أهل السلمانية وأهل دروك وزاخر لا كان أمام العالم تعال والسفر ويا العالم تعال سافر بوحدك
0: ويا من؟
2: لا تأخذ جهالك ويا سافر بوحدك أخي أخي فيهم وفلوس هل بحر يتافرون ويجعون روح أنت سافر بوحدك
0: ليش برأيك؟
2: ليش؟ أنا برأيي يعني مو أنا مشكلة أنا عدت لفولد
0: الله يحفظهم يا رب
2: الله يحفظ الجميع إن شاء الله انت شايفه تجعولين ومتاخذين وطلعتهم بالسياره سياقه الساعات شو تسوي بيك؟ شايفه شايفتهم يرجعون يجون
0: حلبه مصارعه ورا
2: هي بس حلبه بس ها لازم تشتغلون تشتغلون على طول الطريق دليل سياحي اي
0: صح
2: هذا هي اي
0: صح
2: هذا صح بغيت تمشي وانا سلام عليكم ما قلتم سلام عليكم اي والله جايت يا الله يا الله مي يا الله مي انتوب
0: اي
2: انتوب يعني صار كثير شكل لهم هم من تصير عطله يابا سلام عليكم السلام هاي مليون توكل على الله لهلك ويا خواتك
0: روحوا
2: حجوا واحدكم سافوا وتعالوا واي شيء تحتاجينه ما شاء الله بوقفتك عكسك مو بس روح وتعال.
0: اي زين اذا فرضا نفرض جدلا انه فتسائح او سواح من الخارج يجوي الى منطقتك، شنو ابرز الامور في منطقتكم في بيتكم راح تعرفهم عليها تعتز انه يعرفوها؟
2: والله منطقتنا هي يعني ضوط عشان ماش عندنا غير الرواد.
0: اي
2: لقاء.
0: اي يعني تشرح لهم مثلا على الاقواس على ال على البنايات
2: مثلا شلون مهم المعالم سبحان الله تغيرت يعني انت ما قارنين المعالم مال قبل السقوطيه هسه مستقران معالم تغيرت يعني وين جاري يعني مثلا كانت قبل عندنا اذا مو رواد العناب هسه العناب تفلشت ورواد شبه ماتت.
0: العناب اللي كان بالعرصات تقصد؟
2: لا العناب مال شو اسمه مال ابو جعفر مو العناب مال عرصات.
0: اللي
2: اكو عندنا عناب هنا بابو جعفر.
0: اي بابو جعفر المنصور. اي
2: زين ارواح شبه ماتت. شاعر المياه صار شاعر المطاعم. يعني الداوودي يم صار عباره عن ماركه تجميل. وين صار هنا بالداخل؟ ايش اشرح له؟ ماكو مكان يشرح له. تغيرت المعالم ماتت.
0: اكو مطاعم يمكن حتى مطاعم موجوده يعني في
2: فلش فلش من ساعه فلش ساعه فلشين فلشوا امن ما ضلنا هسه كله
0: مو انت هيك راح تدمر انت هيك راح تدمر نفسيته السائح راح تحكي له هذا تبلش وذاك
2: تبلش اي ماكو هي بغداد هسه عباره عن فوتن برجر وفنجر ماكو
0: بغداد حلوة بيكم بأهلها
2: يبتش الصحة والعافية إن شاء الله يحفظك ويحفظ كل المتابعين إن شاء الله يبلغكم إن شاء الله إن شاء الله
0: الله يبارك فيك أستاذ محمد العزاوي نورتني شكرا جزيلا لهذه الطلة الجميلة هلا والله باي باي

0: بونجور والحمد لله على السلامة للناس اللي هسه جايين من السفر، طياراتهم وصلت إلى بغداد، الحمد لله على السلامة. والناس اللي رايحة إن شاء الله يصلون بألف سلامة. أحبابي، ماكو بث البرنامج اليوم على الفيسبوك، أوكي؟ إن شاء الله باكر، يعني الأسبوع القادم نستأنف الموضوع، نرجع إلى السفر وأهل السفر وناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير، صباح المراحب علي الست الغالية الطيبة ست مام.
0: الله يبارك فيك يا عامر البصير.
1: عمار أزهر، صباحات علي الست الغالية الطيبة وعلى الكادر وكل المستمعين الطيبين.
0: يا كل الهلا، كل الهلا، شلونك يا عمار؟

0: عمار.
1: الله بخير يا أخت الغالية الطيبة، إذا أنت بخير إن شاء الله بخير، ونعم نسمع مواضيعك والله جدا نفرح.
0: يا عيوني عسى دوم إن شاء الله.
1: الله يحفظك إن شاء الله يا رب.
0: أستاذ
1: وحي طبعا على اليوم موضوعك على السفر وركوب الطائرة. أنا حقيقة ما شاء الله صرت مثل السندباد هواي أسافر، ولكن سفري المحدود يعني بين دولتين. أكثر دولة أسافر لها هي إيران.
0: زين،
1: يعني تقريبا إيران سافرت تقريبا 7 أو 8 مرات.
0: 8 مرات خلال شقد؟
1: يعني كنت 2 مرة ايش يعني، مو يعني يومية.
0: زين.
1: اي نعم.
0: زين.
1: يعني اخر سفرة تقريبا قبل 2 سنين.
0: اي.
1: وين المشكلة؟ تكلفة الطيران هذا 1. اثنين اسعار الايجارات. ايضا اللي يستخدم السفر من محافظه لمحافظه بالسيارات الخاصه ايضا تكلفه.
0: زين.
1: ايضا فرق الاسعار يعني. وش من المواقف اللي شويه يعني تاثرت فيها،
0: اي
1: تأخرنا على موعد طيارة دقائق، يعني دقيقتين أو 6 دقائق. فلما أجينا للمطار قالوا لا بعد ما الطيارة ما تستقبل. يبي بعد ما طائرة قالوا ما تستقبل، أنا حكي ويانا مترجم عود وطارت الطيارة طلعنا من المطار، لجينا إلى تاكسي يعني من مشهد الى من مشهد الى طهران. نعم.
0: زين. من كنا صغار مثلا من كنا نتعارك ويا واحد نقول له روح لا ضربك اوديك لامريكا. عندنا امريكا السفر له يعني هي فشي يعني لو يعني اكو مكان كنت تحلم تزوره من الطفولة استاذ عمار؟
1: والله اكو، شوفي سلسلة طبعا صور اكو استخدام مكانات يعني محدودة يعني بالحدائق العامة. انا احب اكثر الاماكن بعد الام الشلالات،
0: شلالات
1: نصورة يم الشلالات.
0: وين اي شلالات تروح لها دائما؟
1: والله بكرمشان شلالات، واكو مشهد ايضا شلالات يعني.
0: يلا ان شاء الله بالايام القادمه تكون لك فرصه حلوه تروح شلالات، تروح ايران، يعني ترفه عن نفسك ان شاء الله وتكون الامور طيبه عليك. نورتني استاذ عمار البصير.
1: الله يخليك يا ست الطيبه، اتمنى ان شاء الله السلام والعافيه دائما ان شاء الله تشوف بخير وعافيه يا رب.
0: بوجودك شكرا جزيلا.
1: حيا الله يا طيب.
0: حيا الله من قاعد. يا هلا ومية هلا. هلا ومية هلا باهل الواتساب على 0770011 5. البداية من قصي البرشلوني. بونجور.
2: السلام عليكم، شلون ستبان؟ ان شاء الله بخير. تحياتنا اليك، واحنا هسه بالخط متوجهين للدوام ويا الزملاء الكل، يعني الف تحية اليك
0: الكل، تحية إلي وثم
2: للبرنامج إن شاء الله.
0: شكرا.
2: وبالنسبة للسفر الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله من فضل الله، لأن أنا أساسا أكره الطائرات يعني بالنسبة للحوادث الطائرات. شوف الحمد لله والشكر الله يكفيكم الشر، ما مسافر ولا أريد أسافر بالطائرة. زين، فتحياتي إليك إن شاء الله وللكادر وياك قصي البرشلوني.
0: والنعم نورت، ألف تحية لك أستاذ قصي، صباحك فل وعنبر أنت وكل الطيبين، الوجوه الطيبة اللي وياك بالخط. إن شاء الله يومكم حلو، وإن شاء الله تكون لكم كل واحد بيكم سفرة بالأيام القادمة، سواء اللي يحب طيران أو بالبري يعني. يا رب ويسعدكم إن شاء الله. أهم شيء فلوس فلوس فلوس فلوس، مو مو من قصي البرشلوني إلى طالب صباح الورد والياسمين على أحلى وردة علوية إن شاء الله إيفاد البلجيكة. آمين. إن شاء الله إلك يعني إيفاد البلجيكة لو إليه، والله يعني أي شيء أي حاجة. زكريا بونجور زيكو.
3: خير، صباح العافية على سطوان والمخرج وسام ماجد وعلى أحلى مستمعين جميعا. والله سطوان أتمنى سافر لإسبانيا يعني أشوف لعبة ريال مدريد وبرشلونة وشون يفوز على برشلونة 2-1 3-1 وأنا داخلين قوة عليهم. وأتمنى أروح سويسرا، لأن يعني سويسرا جمال الطبيعة كلش حلوة. تحياتي لكم زيكو.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعني بس نسميح أخونا عذرا قصي البرشلوني، جت وجهك والبرشلوني. ما لك علاقة أنت، ما لك علاقة، بس إسبانيا يعني حلم الطفولة ولحد الآن. فثانيا إن شاء الله سويسرا تروح، سويسرا الخلابة. ما أدري شو هو، كل شيء حلو، حتى العراق حلو. العراق اللي جو هنا كسياح يعني اندهشوا، حتى بالأسواق الشعبية قالوا واو إيش قد حلو. يعني يجي يفوا أبو العلاليق ويقولون واو. يعني يبيع علاقة ترى، صح يلطش مرات وسوي خالد. على عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. تحياتنا أنا والمخرج لحضرتك ونورتني. حازم محمد، صباح الخير ستفان، أتمنى لكم يوم جميل، بس حبيت أضوجكم فيديو. بعثنا فيديو
4: شركة مال الكهرباء اللي مسؤولة على الولاية مالتنا وعلى منطقتنا. دزولي إيميل اليوم، طبعا هسه راح اخلي لكم صوره، انا خفيت المعلومات مال العنوان مالتي. خل دزولي ايميل يعتذرون بي، والله شنو الكهرباء انقطعت. هي صح انقطعت، بس شنو انقطعت يعني؟ يعني ثواني، ما يعني ما طولت دقائق يعني. فدزولي ايميل اعتذار رسمي يقول يابا احنا نعتذر، انقطعت الكهرباء بالمنطقه مالتك يعني. وصراحه بعد تقريبا راح يصير لسنتين، هاي اول مره الكهرباء تطفى، يمكن اقول لك طفت يعني حتى ما حسيت بيها يعني، بس هيك يعني شيء بسيط يعني 3 دقائق 4 دقائق بالزايد قول 5 دقائق ما اعرف. المهم خير ان شاء الله، شلونكم شخباركم، بشرونا شلون الحر عندكم والكهرباء شلونها، الوضعيه كلها زينه ان شاء الله.
0: هاي شنو هاي؟ هاشا ما تبينه غيرة دي غورنا يا دولة انت يعني، يا دولة من يقف وراءك انت؟ شنو السالفة؟ بس حلو هاي مال دائرة الكهرباء في المنطقة اللي هو عايش بيها، بعثولة رسالة اعتذار على الإيميل. يعني قعد موظف كتب له رسالة وتابع الموضوع وقدم اعتذار باسم الدائرة إلى هذا المواطن أو المقيم، لأنه ما توفرت له الكهرباء 4 دقائق قولوا 5. لحد يخاف روحوا روحوا بلوك.

0: أستاذ حازم الله يديمها عليكم إن شاء الله يا عيني، إلى مصطفى القيصر. بونجور.
1: هذا الجنت أمنيتك تحاجيها بأحلى الأسامي الدافية تسميها الصدق والإحساس أنت أقرب لها من الناس يا عشت عشرة عمر مثلك يفهمونها لعيونها يرحمها لجل عيونها.
2: صباح الخير والعافية علي ستكون. صباح الخير علي أجوان وخرجها مستمتين.
0: صباح الفل والأنس والذوق. صباحك ورد يا مصطفى، شكرا. هذه

0: هي ما تجي اصلا. شويه هيك تسلم تشك تشك يعني باي باي زين مسكول. عمار نجم صباح الخير يا استاذ عمار.
1: صباح الخير سكران، شلونك؟ شلون الصحة؟ صباح الخير على الجميع، صباح الخير على جميع المستمعين الكرام. أنا الحمد لله مسافر هواي دول، يعني مسافر برشلونة السنة اللي راحت، حضرت هناك لعبة برشلونة ورحت المدريد وشفت الملعب مالتهم تعبان، ورايح للمغرب سنة 2012 المغرب
0: تعبان.
1: بلد جدا جميل جميل،
0: راح المدريد وتعبان،
1: كل العراقيين صعب انه يدخلوا له، لكن انا الحمد لله دخلت عن طريق جهات دوليه متنفذه، ويعني رايح لماليزيا اللي هي بلد جميل جدا جدا، ورايح للصين شنغهاي
0: حلو
1: بلد متطور جدا، وان شاء الله نروح لغير دول ان شاء الله
0: ان شاء الله،
1: والله يوفق الجميع ويشوفون أحلى دول العالم
0: إن شاء الله. ألف تحية إليك أستاذ عمار نجم البرشلوني. أو إشمعنى تقول رحت مدريد ملعبهم تعبان؟ هذا الاسم يغطك. أبو عبد الله، بونجور أبو عبد الله، شلونك؟
2: صباح الخير، صباح العافية عليكم إن شاء الله. حبيت أسلم على الست الراقية والمتألقة دائما سدوان، على إذاعة الرشيد بصورة عامة، وتحياتي لكم يوسف العبيدي.
0: حياك الله يا أستاذ يوسف، وصباحك فل وأنس إن شاء الله، نورتني. لومي تقول بونجور بالحب والعشق، أحلى بانو وسام، المكان اللي أحب أسافر له هو روما، عشقي يعني روما. تحياتي إليك يا حبيبة قلبي. عباس الحمداني منورنا صباحك ورد وعنبر.
3: حيث الغالي ستبان، والله احنا هم أبو الوطني هم دازلنا رسالة سيت تقينا قاطع المحولات مفتر عليها نقطعين كهرباء، حتى ما تجي كهرباء للبيوت. مرحنا سألنا هاي يوم احنا طافي الكهرباء، مرحنا سألنا قالوا ما جاي دافعين فلوس وطنية. يا بزين الأوراق وين؟ انت ما جبت لنا أوراق حتى نجي ندفع. ايه روح راجع الدارة، هم عندهم أوراق بالدارة. سامعين بالله هيك شيء؟
0: صدق كذب.
3: تحياتي لكم عباس الحمدان.
0: زين ليش يقطعوها الوايرات؟
3: الإسلام مالتنا صلوات على محمد
0: عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. يعني ما أعرف شنو أقول بصراحة، ما أعرف يعني

بس هو أعتقد يعني بعض أهلنا اللي ممكن عايشين في المناطق اللي شبه ريفية أو بالقرى أعتقد ما يدفعون فلوس يعني بصراحة. أخي واحد يحكي الإلى والعليه يجوزي هم مهملين من هذا الجانب فيعتبروكم كمتجاوزين يعني فيتخذ يعني يتم اتخاذ هكذا إجراء يا عيني. فادفعوا ادفعوا بس هم يعني تعالوا للبيت رتبوا الميزانية وسووا الموضوع هذي فأعتقد إذا قالوا له يدفع يعني أعتقد يعني ما أدري يعني أكو ماكو تفاهم بين الطرفين واحد من قبل وإجا قطع شبيكم عيني دعوة برج العقرب والله على كيفك خلي تقعد استريح خلي أفتهم قبل ورحتوا قطعتوا على العالم ما أعرف إحنا يعني ليش ما عندنا حلول للمواطن ليش قبل آخر الدواء يقول لك الكي آخر الدواء الكي إحنا قبل عطابتهم ويفترون ورانا والله العظيم يعني المفروض أكو حلول بديلة

0: امور تمهيديه بهيدا بهيدا بايا بايا يعني نتعامل. يا ترى انتم مدافعين، هذا انذار، انذارين تنطيني لو اراويه هيك المقاص اقول له لا، مو قبل اجيت يعني قطعت عليه الكهرباء يعني شبيك؟ انتوا ليش تحبون تشتغلوا حلاقين؟ نروح بريك وراجعين
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الورد، بونجور من قلب بغداد لقلوبكم الطيبة أحبابي في بغداد وفي محافظات العراق الحبيب وحول العالم. بانجور مع بان وويسام ماجد. نكمل معاكم المسجات. وصلنا إلى سائب من ألمانيا. ستبان صباح الخير، قبل شوية دخلت على السريع وطلعت للشغل، سمعت حضرتك تقولين ترى العراق هم حلو، فعجبتني العبارة لأني صار هواية مسامعها من شخصية عراقية. طبعا العراق حلو، العراق حلو بقلبك أنت وحلو بعينك، وش قد دي يشوهوه اللي ما يعرفون قيمته، يحاولون أن يضعون شوائب على صورة العراق، بس هو الحلو حلو. شوفوا مرات إنسان امرأة جميلة أو رجل وسيم يتعب، يهمل نفسه، تهمل نفسها، بس هي حلوة مبينة، ذيك هي حلوة. بغداد هيك والعراق هيك. أبو محمد صباح الخير، ستبان صباح الخير، مخرجنا العزيز وكل المستمعين، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. أقوى شيء صاعدة جيلة بالهواء مال الزورة، اعلموا أني أحبكم. الله وعاشت إيدك. وكل التقدير لك يا أخونا الطيب، لأن أنت راقية ستبان وأنت الراقي. تسلم لي يا أستاذ صائب الجميل. أستاذ عبد الرحمن بعث لنا فويس نسمع.
1: صباح الخير ستبان، شون أخبارك؟ إن شاء الله بخير. بس حبيت أسأل أخويا اللي قال السنتياغو تعبان، ليش؟ إش بي سحب ما بي، كهرباء ما بي، بس أريد نفتهم ليش تعبان.
0: والله ما أدري،
1: استغفر الله العظيم من الصبح. بس
0: أبو المولد يقول لك ما يقبل على التسعيرة الجديدة، يريد كلها ب 25 وفوق. زين غاز ما عده، هو شو اسمه حجي شنو يدحكي وياي حجي حمزة، اي فحجي حمزة ما يقبل يتعامل بتسعيرة مجلس محافظة سانتياغو، يقول لك هذا كلام ما يفيد بابا، غاز ما في بابا.

0: زين ستفان هاي أول بصمة أرسلها لحضرتكم بس مستمع دائم بالاتصال وما أحصل كل انتظار أبقى. حسن الزهيري وياك ستفان يا كل الهلا، نسمع مشاركتك الصوتية أستاذ حسن الزهيري.
1: ألو السلام عليكم ستبان الطيبة الخلوقة، أنا حاليا بتقاطع باب المعظم من المعجبين بحضرتك وبطرحك وبالمواضيع اللي تطرحيها، وخصوصا هاي الفقرة مال التكلم بعفوية بصوت الأطفال، يعني هاي فتشي
0: يعني
1: جدا معجبين بهاي الفقرة. عن نفسي أحكي وبخصوص موضوع السفر، أنا جاي أتصل بس ما جاي أحصل كل انتظار.
0: أي
1: خصوص موضوع السفر، كنت عسكري وكنا دورة بالأردن،
0: الله،
1: وهي هاي أول مرة بحياتي أطير وآخر مرة إن شاء الله. طرنا بوقتها للأردن وبالرجعة وأنا ما خلصت الدورة بعد شهرين، الطيار من ما عندما اقترب على المطار وده ينزل صار قصف على المطار، وصارت وضعية مو طبيعية وقتها، والنزول صعب، وقال راح انزل اخوان وافتح البوابات مال الطيارة، الباب الطيارة وكلها تشرد، وركض وين ما كان وبعيدة عن باب البوب مال استقبال المسافرين، وفد وضعية مو طبيعية. فعلى اثرها حتى نيتي وحلمي بان اسافر لإيطاليا بعد لغيتها على هذاك الموقف. تحياتي لحضرتك والمستمعين قناة الرشيد وكل الراديو الرشيد والكل متابعين والمستمعين.
0: شكرا. شكراً أستاذ البطل، عيني يعني متأسفة على هاي الأخبار، يعني هي سفرة واحدة وهيك صارت. يلا إن شاء الله يعني عيدها إن شاء الله تنعاد بصورة أحلى وتستأنس وتعوض تبعات السفرة الأولى. نورت جداً، حياك الله يا عيني. بعد أبو عبد الله، بونجور أبو عبد الله الغالي.
2: السلام عليكم، صباح الابتسام جميلة يا ستبان الطيبة الراقية الجميلة. ستبان تقولين سفرة وسفرة، شوفاني اليوم سبحان الله حل قاعد معك مخصوص ضايج ما أعرف ليش، والله من بدأ البلاج حد الآن بس أضحك. يا سفرة، واحد يسافر وين؟ البانجور أجمل سفرة وأجمل ضحكة ويا بانجور، والله هاي يعني رب العالمين طانيها نعمة. أنا بالنسبة لي
0: عيوني
2: فيا ستبان أنت جميلة، أنت راقية. أسأل الله بهذا اليوم يوم الخميس أن يرحم والديك وأن يحفظ لك الوالدة، وأن يحفظ لك العائلة كلهم شلع قلع.
0: آمين
2: يا رب.
0: يا
2: طيبة يا جميلة يا راقية يا مؤدبة،
0: الله يبارك.
2: صباح الخير المخرج الراقي الجميل أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. ستوان أنا يوم الخميس ذاك أنا مسافر وياك، أجمل سافر والله والله العظيم. أنا من يبدي البرنامج لحد ما ينتهي أي واحد يسعد وياي يقول بس تضحك، أقول له طبعا أضحك،

0: لان اكو دفعه ضحك ويعني ابتسامه وراقيه جدا. الله الله، اتمنى ان رب العالمين يعطيك الدرجه العاليه في الدنيا والاخره يا ستبان، على كل ضحكه تخلينا نضحك.
1: الله يبارك.
0: انا احبكم احبكم احبكم. وها تحياتي الباحه، شبت منى الهاجري
1: اي
0: فقالت اقول لك سمعت سمعت قالت مو بيت هذول مو احترقوا، طلع محترقه عندهم 45 مليون. لا والله يا ست
1: جابت لك خبر
0: ست، عفونا خاطر الله تعالى عفوا تذكرت الست ما تحياتي
1: حبيبتي. تحياتي لك ابو عبد الله الغالي، يعني ما اعرف شنو اجاوب على كم الـ الـ الـ الـ المحبه والتقدير من حضرتك، بس لك اضعافها، والله ينطيك الف صحه وعافيه، وان شاء الله فعلا يعني نكون سبب انه شويه نخليكم تبتسمون او شويه تغير المود بالطريق، على الأقل على قد الطريق يعني. كل التقدير إلك وكل الحب، يعني ألف حمد لله على سلامة ألف حمد لله على سلامة العائلة اللي أو البيت اللي تعرض إلى حادث الحريق. ندير بالنا أحبابي أمانة الله، من السبالت السبالت وما أدراك ما السبالت، المنظم التشينجات أجهزة الحماية أبدا مو حماية، شايف مثلا واحد تضع كل ثقتك به ويطلع هو اللي ما بي أي ثقة، يعني بالضبط هذا جهاز الحماية أحبابي صرفوا عليه، هذا أكثر شيء يحتاج أنه تصرف عليه. شلون لما تختار بعناية أمور حيوية وحقيقية في حياتك، السبالت تسبب مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتم مو كل شيء تسمعوه مو كل شيء تسمعوه يوصل لكم، تمام؟ فألف حمد لله على سلامة الجميع، وفدوة إذا غراض إذا فلوس فدوة، بس إن شاء الله الأرواح تكون سالمة، تمام حبايب؟ يا رب يحميكم ويحمي بيوتكم. وتحية كبيرة إلى الأستاذ أبو عبد الله المحترم، لك كل الحب والتقدير من بان المسوي.

0: مجيد الكعبي. بونجور أستاذ مجيد.
1: وحسار ستفون صباح الخير والعافية عليكم. ستفون من خلال متابعتي البرنامج بونجور أتعلم أنا من هذا البرنامج ومفتقد شخصية في هذا البرنامج. أجل يحضرني اسم من الأمانة بس أنت كنت تصحي لباباتي ويصحيش بالتفون الرجال الكبير بالسن كانت روحاته جدا جميلة.
0: نعم.
1: تحياتي إليك أخويا مانيق.
0: ألف تحية لك أخويا. ألف تحية لك أخويا الغالي. يعني ذكرتنا بأبونا وحبيبنا وعزيز على قلبي لسنوات عدة, يعني سنوات أكثر من 10 سنوات, الأستاذ معتوق الصفار, هذا المؤرخ أستاذ مادة التاريخ الأصيل رحمة الله على روحه الطاهرة الطيبة. للأسف يعني فقدنا هذا الإنسان المحترم. طبعا اتصل بينا نجلة, اتصل على الإذاعة في وقتها وبلغني الخبر على الهوى, يعني هذا الخبر المؤسف ومفتقدته هواية. يعني الله يشهد. ندعي لكنا أحبابي بالرحمة ونقرأ لسورة الفاتحة رجاء. مشكورين, رحم الله أمواتكم.

إحنا كل ما نتذكره يعني أو أي شيء أي إنسان في حياتك يعني بس تتذكره تقول الله يرحمه تدعي له بالرحمة وصلت تمام؟

0: علي العبيدي، السلام عليكم ستبان المبدعة، دائما تصلون إلى القلب، كل الاحترام والتقدير. السفر ممتع ويعلم هواية أشياء بالذات نفسيا، بس من تصير غربة الوضع يختلف. يعني غربة إيش تقصد؟ تحياتي إليك أستاذ علي العبيدي من سلطنة عمان. قيصر العبيدي كذلك، يا هلا.
1: صباح الخير والعافية على ستبان، صباح الخير على أستاذ وسام، صباح الخير على المشتركين أجمعين. مشتاقين ستبان، إن شاء الله أتمنى لكم يوم سعيد وجمعة مباركة مقدما، وربي يحفظكم إن شاء الله. سلامي أخوكم قيصر العبيدي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين الشيبان يقول بطلت ما روح من وراك نعيم، راح أقضيها بالصويرة، كفو منا. أبو رضا الغالي قولوا فعلوا، تحياتي إلا إن شاء الله دا يسمعك. لومي صباح الحب على الإعلامية، الكل مشتاقة إلها نورة النعيمي حبيبة قلبي، شكرا بالنيابة عن نورة، وإن شاء الله سمعتك. تقول الله يرحم ويغفر ويغفر له ويسكن فسيح جناته لابن الصفار. نعم آمين. رياح الغالي يقول وتشاء أنت، طبعا هذه بخط إيده خاطها، بعث لي اللوحة أو الصورة أو المخطوطة. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. يعني هذا الشعر أموت عليه لأنه صدقا يعني. فصبحكم الله بالخير، صبحك الله بالنوير والعافية يا أبو علي. يقول حيدر تعبان لأن يأكلون بي كل خمسات واربعات من برشلونة. تريد أضحك لك بعد حيدر؟ كله من برشلونة، أساس برشلونة ما أكلت التسعة والثمانية والستة والاثنين والأربعة. رح نبدي ننرفز بعضنا. عمار نجم من جديد.
2: عيني ستبان،
0: عيني
2: ستبان، بس ردا على الأخ اللي قال سانتياغو ليش تعبان، لأن غلبناكم بخمسة وغلبناكم بثلاثة وغلبناكم بأربعة،
0: تفضل.
2: فتعبان جدا جدا جدا بالنسبة للبرشلونيين. عين حبيبي، غاسينكم بغسل.

0: وهيك فيزات ينزلهن بحيث ما تجي كهرباء المحولة تنطل البيوت، فيزات ينزلهن يصعد بالرافعة ينزلهن، ما حد يقدر يصعدهن بس هو.
1: هسا علي من صاعد وجايبين ما أدري شنو هذه، احكوا يا العالم قولوا لهم انطونا فلوس يا أهل السطوح، تنطونا لو نروح نروح نسوي حاجات بالفيزات. بعدين هو دافع هذا الوصل مال الدفع مالته، ليش لعد يقطعوه الكهرباء 50,000 دافع مو 50، ليش دا يقطعوها غير افتهم. قاطعيها على اللي مدافعين، ايه تريثوا مو قبل قبل جيتوا قطعتوها، تريثوا شوية. أستاذ هاني صباح الخير ستبان، بما أنه مجال عملي في الجودة فتعقيبا للأخ اللي يقول شركة الكهرباء أرسلت إيميل اعتذار لانقطاع الكهرباء، فهذا أهم أسس الجودة وهو التواصل مع الزبون وإشعاره بأهميته باعتباره شريك لهم في الخدمة، وسلاما على الجودة في العراق مع الأسف. تحياتي لك أستاذ هاني. احنا يمكن عندنا جهاز المتابعة والسيطرة النوعية او هيك شيء، يعني اللي هو المفروض اختصاصه البحث عن الجودة في الدوائر في المعامل في يعني ما اعرف على المنتجات على اي التقييس والسيطرة النوعية بوركت بالضبط. فما اعرف دا يشتغلون تمام الجماعة، دا يشتغلون تمام عاشت ايديهم، تابع لوزارة التخطيط بالضبط. يعني ذول اللي يروحون على المعامل المصانع المحال التجارية احيانا على كل شيء يتابعون أداء هذا المكان إنتاجيته مثلا وضع الصحي وضع الـ يعني كل هذه الأمور. زين نروح إلى حربي. هلا والله أشرقت وأنورت.
2: صباح الخير علينا وعليكم سفوان المحترمة الطيبة، شلونك أخبارك؟
1: حياك الله،
2: عساك بخير. إلى كل المستمعين والمستمعات عساكم بخير، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. ستبان عندي موضوع وهو الموضوع يقول السحب أبو المولدة اللي هسه هالشهر رجع ياخذ 15,000
1: صح
2: على اساس موحد وهو على اساس 11,000
1: اي
2: ليش هسه اغلب المناطق دفعت على 15,000 يعني انا الادري بيتوحد على اساس على 11,000 او مو صح ما ادري.
1: اولا اهلا استاذ حربي العزيز، ثانيا اكو مناطق دفعت 15، اكو مناطق 18، اكو مناطق 20، اكو مناطق 25,000 دينار وبايسين ايديهم وجو قفه ويقولون اوكي ما يخالف تريد بعد 5 يقولوا لا حتى بس الهواء البارد ما ينقطع. والله العظيم ليش؟ لانه ما تم الاستجابه من قبل اصحاب المولدات لقرار مجلس محافظه بغداد اللي بصراحه يعني ما شفته جدي، يعني لانه القرارات الجديه يلزمها تطبيق صارم ومتابعه. نرجع للمتابعه اللي هي استاذ هاني يعرفها من ابرز يعني عوامل الجوده، انك تتابع حتى الموضوع والعمل يطلع بأعلى جودة ممكنة. هسه ما نريد أعلى، فمجرد أني قلتها يعني مع احترامي وتقديري لمجلس محافظة بغداد ابتداء من السيد المحافظ وانتهاء بأصغر منتسب أو موظف، يعني مجرد قرارات على الإنترنت تنشر على المواقع دون تطبيق يطبقون أول يومين ثلاثة يسووا لهم فشي مويا أصحاب مولدات. وبعدين موضوع يعني موضوع مو مال بوست. إحنا ما أعرف أحس الحكومة صايرة تدار بالبوستات بالفيس بالإنستغرام يعني والله. ف ما تم التعامل مع هذا القرار بجدية ومتابعة الموضوع والإلحاح على أن يطبق، قالوها حكاية. ثانياً ثالثاً أصحاب المولدات يقول لك أنا غاز ما عندي والحكومة مدى توفر لي غاز، وإذا وفرت غاز فالغاز تعبان ودمر المولدات. يعني أكو أحد أصحاب المولدات أدى 4 مولدات عبالها غاز مع الحكومة، 4 قعدوا، يعني هاي انهجمت حياته. تعرفون شنو 4 مولدات كلها خربت؟ طبعا ناهيك عن اللي احترقن، اللي أنا مو دفاعا عن هذا الموضوع، ولكن واحد يحكي الإلى والعليه زين، واللي أموره ماشية غاز ومعرف شنو يقول لك يا وين هالوطن، يعني أنت القاطع مالتكم تعبان، القاطع مالتكم هو يكون متفق مع الدائرة تضعف التيار الكهربائي الوطني عنك حتى يشتغل هو و 50-50 أوكي النوز التكيس ولا كيس.

المسألة مو هنا، المسألة المناطق اللي بيها متواجدة الحكومة 24 على 24 ساعة، لا يدفعون فلوس ولا مولد ولا اشتراك ولا غاز ولا فتشي. أصلا دي يلبسون ملابس ثخينة، الجماعة اللي باردة بصراحة بردت عليهم. زين القاط الشكري البهاري لا يزال يتصدر الألوان. زين فإحنا نريد نسحب من نريد نسحب من الخضراء من هذه وايرات، ما تنشطل عليهم والله. يعني ليش ما تطفى عندكم الكهرباء؟ أشو ماكو مولدات بهذه المناطق؟ هو هنا السؤال، لماذا لا توجد مولدات أهلية في المناطق السكنية للحكومة؟ ليش؟

أبو دلة، طالما أنا برحمتك منعم وبفيض كرمك طامح ومن فرط عطفك غانم، فكيف لا يكون الصباح مطمئنا؟ وكيف لا تمتلئ الروح يقينا بأن ما عندك أعظم مما نرجو وأوسع مما نتخيل؟ أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا هدية حلوة من ذاكرة الزمن الجميل، أغنية سهلة عندك يا حبيبي من تجافيني. الله، قحطان العطار الرائع، أطال الله في عمره وعمرك يا أبو دلة الغالي وكلك ذوق. سليم الجعفري شنو يقول؟ وهجرهم هجرا جميلا. القرآن يعلمك أن لا تأخذ الصراخ بالصراخ ولا الشتم بالشتم. جمال الحياة في الأعراض، في الإعراض عن هذه الفئة من البشر. جرب أن تنظر إلى الإساءة على أنها سلوك يمثل صاحبه وليست تقليلا من شخصك، فعندها سوف تلاحظ أن جزءا كبير من ردة فعلك سيختلف إلى الأفضل. جدا صح وعفية عليك. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. كلك ذوق وشكرا لانتقاءاتك الرائعة، أحبها جدا. الباشق، هلا والله.

0: الله إلى كادر إذاعة الرشيد المبدع، شكراً لأنكم تصنعون من أصواتكم طاقة إيجابية تملأ كل صباح بالأمل، وتبثون الوعي والمعرفة بجهودكم المتواصلة وعطائكم الصادق الذي لا ينتهي، وصدقكم في نبراتكم هو السبب الأساسي لنجاحكم وقربكم من الناس، وإبداعكم المستمر يترك أثراً طيباً في كل مكان طبتم وطابت نفوسكم الطيبة. قد لا يكون الشخص الذي ينصحك كاملاً، ولكن يعطيك الجزء الذي ينقصه أو ينقصك، أو يريد يقول لك فتشي هو مر بي ونعظ أو انشوى أو وقع في هاوية ما وأنقذه الله، فجاي يقول لك لا دير بالك هذا الطريق ترى بيه حفرة، يعني اتركه، خو انت إلا تلح إلا هناك جوزاء ودلو ألو. يعني أنا عن نفسي واحد يقول لي هذا الفرع بحفرة أقول له والله لا شيد بيه شو حفرة. والله وين الحفرة؟ أصلا نمشي وندور حفر. والله العراقيين عنوديين، والله والعراقيات أعند من العراقيين، المرأة العراقية عنيدة. أي صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة يا عيني. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة وكل المستمعين. أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة، هلا والله، صباح الفل عليك وعلى البعيثة اللي جواها خزائن الدنيا. صدق هاي الفلوس اللي لموها وينها؟ وين؟ يقولون انطوها رواتب، هي عافية على أساس يعني زيتنا في دقيقنا في ليه ساعتنا وردت لنا. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، هلا بأهل بابل. وحيد الدليمي، هلا بليوثي، شلونك؟
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد على استثمان الغالية أم أمير، تحياتي للأستاذ المخرج، وأسف على الانقطاع شوية، بس والله استثمان كنت ماخذ الدكاترة ليوث وقيصوري وأمهم، طلعنا سفرة الدوكان سليمانية شكلاوة يعني عقرة دهوك، يعني جولة حلوة سوينا والله أسبوع تقريبا، والحمد لله
0: الحمد لله
1: رجعنا. فأعتذر عن القطاع، تحياتي إليك، والدكاترة يسلمون على عمتهم بان كل شواية،
0: والله والنعم،
1: صباحكم سعادة
0: إن شاء الله سالمين وسعداء بوجودك، عاشت إيدك إن شاء الله على طول، يعني تخلقون جو للاستئناس، تغيير جو، يمكن إذا إحنا تمتع برفاهية معينة الشعب العراقي يمكن نقلل عصبية، هذا الشد العصبي لأنه الروتين قاتل، أنت نفس الوجوه، نفس الطريق، نفس الازدحام، نفس البيت، نفس الوجوه، نفس أبو المولدة. يعني فهذه التكرار، الرتابة اللي تحيط بينا ضغطتنا كلش زين، وأنت بودك أنه تغير تنفجر بس بس تقدر. أبو مصطفى، صباح خميس مبارك لعيونك ستبان جميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، تسلم وتعيش أبو مصطفى، صباحك هنا وعافية. علي الشجيري، صباح الورد ستبان، تحية صباحية لكم ولمستمعيكم، هلا والله، شنو أخبارك علي طمنا. أستاذ عبد الرحمن، ستبان أنت قبل 3 سنوات نصحتيني وما أخذت النصيحة، متندم هواية لو بس سامع كلامك، بالله إيش نصحتك؟ دزلي النصيحة، موني المي يسمع كلامي، الله يذبه بالنار. نار الدنيا قبل نار الآخرة. لا اسم الله عليكم، بس أكيد نصحتك على شيء يخص البيت، نصائحي دائما تروح على هذا الجانب. اكتب لي على شنو نصحتنا. نصحتك. البطل حسن ستبان كثرين من الكلام اللي بطريقة الأطفال، ولو أني برشلوني وانتي ريالية بس ما أعتقد أكو كيمياء. لا. ها قلت لك توافق برج الميزان وبرج الثور. جاب ميزان وثور، يعني هوى وتراب، عجاجة. ثور يفكر أكل، يفكر استقرار، يفكر الميزان، يفكر حب ومشاعر وعواطف، وتعال انصفني ولسه فاكر قلبي يدي لك أمان.
2: لا والله.

يقولوا هسه اليوم رايح اسوي تحليل دم ويا برج السرطان، نصحيني اسوي تحليل. لو انت ميزان لو برج الثور. انت الميزان. ايه حلو، روح روح يعني. بس انت 10/10 والله والنعم من الأنبار. روح بس انت خليك يقظ. مو كل حزن راح تشوف برج السرطان دي حزنه انه هو ضايج منك او هذه، لا، او عنده فد شيء مثلا، بس هو يحب الدراما، يحب انه هو دي يشعر بحب وبتعب نفسي حتى تدلله يعني، حتى يشوف اهتمام. زين. وبرج الميزان على فكرة همين بهذه الجزئية يعني، أيضا يحب يثير اهتمام الآخرين. يا الله، خطب من الأنبار، خطب سرطانية. أي حلو يعني تكون حبوبة وهذه وتحب جدا لسه فاكر برج الثور.

الله الله أني لا تفتكر انسى لا تفتكر مرة كل علاقة بيننا واترك أسباب الخصام الفارقتنا اثنين. انت عالم مستريح الخطأ عندك صحيح وانا عيش بوادي ثاني فرق شاسع بيننا. لا تتذكر عبد الرحمن نطلع على الأنبار وتوكل بالله وبرج السرطان حلو يعني خصوصا أنثى السرطان كلهم حلوين يعني بس أنثى السرطان يعني فتشي فألف تحية إليك صح بدنك. لومي المكان اللي أحب أسافر روما عشقي. أي حبيبتي إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أنت بالطريق عبد الرحمن؟ زين اوكي عندنا اغنية هاي منو هيثم اسمعي الفروتي الله يلا نسمع

صباح الحب عليكم. احنا سمعنا أم كلثوم، لما قالت لسه فاكر، وأيضا عدها إنما للصبر حدود، صح؟ مو بس للصبر حدود، أكو حدود وهواية أحبابي، تعالوا نعرفها وين وشنو هي. في على المسموع.

بونجوركم. أكو حقيقة يمكن كنا نتفق عليها، وهي أنه كل شيء بالدنيا إذا تجاوز حده ينقلب ضده، حتى الأشياء الحلوة المفروض يكون لها حدود. يعني الحب مثلا من يصير اهتمام يدفي الروح، لكن من يتحول إلى تملك وسيطرة يخنق العايش. من يتحول إلى آلة ضغط عليك أنك تستنزف يصبح دمار. عوفوا الحب، تعالوا للشغل. الشغل نعمة ويصنع مستقبل، يخليك تعيش على الأقل، تضمن قوت يومك، ويخلي الإنسان يشعر بقيمته. لكن إذا أخذ الشغل كل وقتنا وباق ضحكتنا ورحمتنا

راحتنا وبعدنا عن أهلنا وأحبابنا إنه أنت ترجع تعبان، مالك شغل تشوف زوجتك ومالك خلق تتكلم مع أطفالك. هنا لازم نسأل نفسنا، هو إحنا نعيش حتى نشتغل لو نشتغل حتى نعيش؟

الحب والشغل لها حدود، وحتى التضحية لها حدود. مو كل مرة تنطي على حساب راحتك، مو كل مرة تقدم على حساب استقرارك النفسي ومن صحتك ومن كرامتك، وتسكت وتقول الخاطر فلان. هذا اسمه تضحية. أحيانا الإنسان لازم يعرف وين لازم يوقف، لأنه اللي ما يعرف قيمة عطائك راح يتعود عليه وما يقدره، بالعكس راح يشوفه هذا فرض عليك يجب أن يقدم إليه. والصبر إلى حدود. الصبر فضيلة، لكن مو معناه نسكت عن الظلم للأبد. والطيبة جمال، لكن مو معناها نخلي الناس تستغنى. والثقة هي أساس كل علاقة، لكن مو معناها نغمض عيوننا عن الأخطاء ونقول عدنا ثقة بيكم. حتى الشقة والمزاح إذا زاد ممكن يسوي مشاكل كبرى، وحتى عصبيتك وغضبك إذا طالوا يخسروك ويخسروني ناس والله ما يتعوضون. شوفوا أحبابي، رب العالمين خلق الكون كله على ميزان. الشمس إلها موعد وتروح، والقمر إلى موعد ويروح، والليل والنهار ما يتجاوز واحدهم على الثاني. الليل يعرف حدوده مع النهار، والنهار يعرف حدوده مع الليل. فليش إحنا مرات نتجاوز حدود الأشياء بحياتنا؟ ليش هذا الإغداق الزايد عن اللزوم؟ أكو شيء حلو اسمه التوازن. التوازن هو سر الراحة. أعرف إيش قد تحب، وأعرف إيش قد تنطي، وأعرف إيش قد تتعب، وأعرف إيش قد ترتاح. لأن النفس هم إلها حق عليك، وأهلك إلهم حق عليك، وجسدك إلها حق عليك، وروحك إلها حق عليك. لا تخلي نجاحك يكلفك صحتك، ولا حبك يكلفك ضياع كرامتك واستقرارك النفسي، ولا طيبتك تكلفك احترامك، ولا سكوتك يكلفك حقك أبدا. بالحياة مو كل معركة لازم نخوضها، ومو كل باب لازم ندقه، ومو كل شخص لازم نرضيه على حسابنا. خلوا ببالكم، أجمل الناس مو اللي ينطي بلا حدود، ولا اللي يحب بلا حدود، ولا اللي يشتغل بلا حدود. أحسن الناس هو اللي يعرف وين يبدي وين يوقف، لأن الاعتدال مو ضعف، الاعتدال هو قمة الحكمة. تمام؟ صباحكم راحة وقلوبكم عامرة بالطمأنينة، والله يجعل حياتكم دائما موزونة بلا إفراط يرهقكم ولا تفريط يضيعكم.

0: حسام من السويد، بونجور، صباح الخير. كل صباح فرصة جديدة للنجاح وتحقيق الأهداف. ابدأوا يومكم بابتسامة وثقة، وتذكروا أن الإنجازات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة. يوما سعيدا ومثمرا للجميع، وتحياتي حسام من السويد. تحياتنا إليك من بغداد إلى السويد أستاذ حسام، وإن شاء الله كل أيامك مثمرة وجميلة. يعني أستاذ أزاد أبو جعفر بعث لنا فويس، يا هلا.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن عدوهم. صباح الخير علي ست الغالية، رب يحفظكم ويحفظ الجميع. والله ما نسيتكم بالزيارة لا بالدعاء، هديت لكم، زرنا مكانكم، هدينا لكم خطوات مشي جميع كادر الرشيد، جناب الساد السلطان الغالي، انتي ستنا الغالية سدبان، الكل الكل بدون استثناء. الله يحفظكم يحفظ العراق وشعب العراق بحق محمد وآل محمد. سلام للجميع.
0: آمين يا رب العالمين. بوركت ومأجورين إن شاء الله أنت وكل خدام أبي عبد الله الحسين، لكل شخص أدى الزيارة الأربعينية، من مشى ومن قدم الخدمة للزوار، وكل المؤمنين بوركتم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله، وتقبل الله منكم عزائكم لآل البيت ولرسول الله. مباركين إن شاء الله ومأجورين جميعا. شكرا لكل اللي دعونا، الله يبارك بيكم ويقضي حوائجكم بحق الحسين. عبد الرحمن بعث لنا فويس، يلا خلينا نشوف وين وصل.
2: ستبون هاي البصمة للشغلة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماكو شيء. باي باي حبايبي. إن شاء الله تكونون ملحقين على الأيام الجاية أو ملحقين على الباقي منكم. لحد يقول بعد إيش خلصت الأمور، الأيام تبعث بالجديد والأجمل والأفضل إلك إن شاء الله. بس قول يا الله، وأتمنى لكم جمعة مباركة باشر إن شاء الله يا أحبابي. نلتقي الأحد. تحيات بان وسام وراديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: بحبك بحبك كل كيف

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM 91.5 91.5

نفسي شفتيني وعرفتيني وتقابلنا على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هتكلم بتلعبي على مين

موجز الأنباء من الرشيد أفأم، أهلا بكم. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. القاضي فائق زيدان يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك. العدل تعلن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادية. وزير الكهرباء يفاتح النزاهة لتدقيق الذمة المالية وكشوفات وزراء ومديرين عامين سابقين بالوزارة منذ عام 2005. الحشد الشعبي في الأنباء المتداولة عن وقوع اشتباك مسلح مع قوة أخرى في مدينة سامراء. الخارجية الإيرانية مسار مضيق هرمز الجديد مع سلطنة عمان إجراء مؤقت. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. الأنواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: اليوم ما عدا الجمعة، ساعة واحدة درس شاغر.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي وبرزان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.

التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس إقليم كردستان العراق نيجر فاهن بارزاني، وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وخدمة مصالح جميع العراقيين. عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق، وأدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، ودعوا إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 من أيلول، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، وأضاف أن القاضي زيدان بحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك بين القضاء والجهاز بما يحقق سيادة القانون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية عبد الكريم عبطان في بيان أن هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت خلال جلستها الأخيرة على إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة الراسبين في مادة واحدة أو مادتين للعام الدراسي 2026-2027. وأضاف أن القرار يقضي بأداء الطلبة المشمولين امتحاناتهم في العام الدراسي 2026-2027 وفق الضوابط والتعليمات التي ستصدرها الوزارة قريباً، ويشمل طلبة الامتحانات الخارجية. أخيراً، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتاً على أن يتم العبور عبره لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر، مع بحث إمكانية تمديد العمل بهذا المسار المؤقت لفترة أطول. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasl

0: سيتميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: طب ما تهرب من سكر من سكر من سكر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

عشق همك الليل الليل مستاهله والله وحيل حيل.

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافي أنا صافي أخذت يد بإيدها كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها.

0: سهل والله حيل والله وحيل روحكي من الليل الليل ذكرين من جنت اشتكي لجانا ذكرين من جنت اشتكي لجانا ذكرين من جنت اشتكي لجانا ذكرين من جنت اشتكي لجانا
1: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب ذاعت الرشيد يوم معاك وين ما تروح حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر أخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وخدمة مصالح جميع العراقيين. عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق. وأدان الائتلاف الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فيما دعا إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح 30 أيلول والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، وأضاف أن الجانبان بحثا سبل التعاون والتنسيق المشترك بين القضاء وجهاز مكافحة الإرهاب بما يحقق سيادة القانون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية عبد الكريم عبطان في بيان أن هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت خلال جلستها الأخيرة على إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة الراسبين في مادة واحدة أو مادتين، وأضاف أن القرار يقضي بأداء الطلبة المشمولين امتحاناتهم في العام الدراسي 2026-2027 وفق الضوابط والتعليمات التي ستصدرها الوزارة قريبا. وأكدت الهيئة أن القرار لا يشمل طلبة الامتحانات الخارجية. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا على أن يتم العبور عبره لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر، مع بحث إمكانية تمديد العمل بهذا المسار المؤقت لفترة أطول. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، وطبعا تحية لكم جميعا، أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع. وطبعا يعني بداية شلونكم، شلون أخباركم؟ خميس حلو، درجة الحرارة 52 برا بالسيارة، الله اللي يدري بيش بالشارع، فإحنا بالتالي يعني أمورنا طيبة إن شاء الله، ما عندنا شيء، متصالحين نفسنا، نحاول أن نكون ناس إيجابيين، نشرب ماء هواية، نعرق هواية، تبريد يبوخ عادي، واحد يكسر عليك طبيعي، حياة جميلة عادي، خميس أمورنا طيبة. بالليل نتوقع إن شاء الله، أو التوقعات الخاصة بالطقس، إلى أنه بالليل راح تكون الأجواء أكثر تلطيفاً، 43 يعني نحن حتى القرار شاملنا، فبالتالي أمورنا إن شاء الله طيبة، نهدأ ونحاول نكون ناس حلوين، بما أن اليوم خميس وحلو الجو ولطيف، شهر الثامن وأغلب الناس استلمت رواتب، أكو ناس لحد ما مستلم عادي نغلس، فأمور طيبة. فاليوم راح أحكي لكم في موضوع الحقيقة حيرني من الصبح، ودانشت فيه مجموعة من الأصدقاء، والحقيقة أعطوني فد نصيحة، وقلت لهم اليوم أرد أطرحها لتشوف على العالم، يعني يعني الصدق مو تشذبوا وتحكوا لي مغالات ومدري شنو هاي. هل هناك، أو خليني أقف وخلي أفر لكم إياها حتى رتبها للسالفة، هل يعتبر الجمال أو الوسامة، يعني الجمال للمرأة والوسامة للرجل، هل يعتبر شرط أساسي في الارتباط بالطرف الآخر أم لا؟ أرجع وأذكركم بالسؤال، سؤال يقول هل الجمال للمرأة والوسامة للرجل، طبعا الوسامة تجي بيها وسامة أو ممكن مثلا يعني مقبولية عادي، والمرأة جمال أو مقبولية، والله سبحانه وتعالى خلقنا إحنا مختلفين، اللي اليوم عندنا هنا حلو برا نشوفه كأن عباك ما حلو، واللي نشوفهن برا حلوات هذا شك رجل، عندنا يجوز ما حلوات عادي، يعني هي موضوع نسبي طبعا الجمال، فكل واحد يعبر عن وجهة نظره. هل يعتبر شرط أساسي من الشروط، طبعا بغض النظر عن دينها أخلاقها عائلة، هاي خلينا نقول كلنا خلصنا وصلنا إلى منطقة الجمال أو الوسامة، هل يعتبر شرط أساسي للارتباط بالشخص أم إلى أنه الجمال والوسامة لا يعتبر شرط أساسي، باعتبار إلى أنه إحنا ماخذين باكج كامل جيد اللي هو الأخلاق والتربية والعائلة والدين وكل هاي. وطبعاً نستذكر بذلك، حتى أنا أقول لكم لا تجون تحجوا لي عن نفسين، أنا الرسول الأعظم وهو خاتم الأنبياء قد ذكر في ذلك من قبلتم منه ماله أو حسبه وماله فزوجوا. فإحنا بالتالي يعني طبعا حديث ترى مو كلش قوي، هسه راح أذكر لكم إياه لأن يعني بالي السالفة، فلا حد يجي يعلق، فمن قبلتم دينه. فبالتالي هل يعتبر الجمال أو الوسامة شرط أساسي في الارتباط أم لا؟ وليش؟ أرقام الهاتف للمشاركة 07802-11-4115 و07802-11-6-117 على الواتساب على 0720-11-4115.

0: عليكم. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا فلطان هو هذا.
0: ها
1: هو زينب الجروب.
0: لا لا مو هذا. لا لا مو هذا.
1: اكو واحد غيره.
0: اكو واحد غيره.
1: ابو الدين قطان مالها.
0: اي ما
1: انا بعد من الله يخليك.
0: هذا ليش متخرج هو من يعني ايش سوى هناك؟ من كان يدرس؟ يدرس ما درس هذا الحديث يعني لو شنو؟
1: تخيل
0: كان يعني غايب
1: كان الاستاذ مالتهم طاب العواد.
0: تخيل. طيب يلا مو مشكله. اوكي شلون الاخبار؟
1: والامور يا ولد.
0: بوجهه نظرك بغض النظر عن كونك مرتبط او لا ست الرجال هاي، بس بالجو العام انت كشخص هل يعتبر هذا شرط اساسي ام لا؟
1: طبعا.
0: ليش طبعا؟
1: يعني هسه اوكي كل اللي مثل الحديث الاقاويل الايات على
0: اقاويل حبيتها.
1: اقاويل
0: اقاويل
1: فلان وعلان وهاي
0: زين
1: كلهم على عينه وعلى راسي.
0: تمام.
1: بس يعني بالليل من راح ياكلها؟ عوف بالليل الصبح منه صبح بوجه غير صبح بوجه حسن.
0: اي
1: لو صبح بوجه يعني هو شلون يقول لك صح الجمال جمال الروح.
0: اي
1: بس لا والله العين هم تريد.
0: اي والله
1: حتى القلب اوكي يريد.
0: اي
1: بس العين هم لاحق عليك
0: طبعا
1: باشر عقب الله سبحانه حاسبك.
0: اي
1: يقول لك يعني شلون انا منطيك اختيار.
0: اي
1: وانا منطيك هاي ما تسمى بالنظره الشرعيه. اذا مثلا زواج تقليدي مو زواج عن علاقه او زواج عن حب وهاي منطيك نظره شرعيه. هي تشوفك تقتنع بيك. ما تقتنع بيك
0: انت شو تقتنع بيها؟ طبعا
1: والله انا اذا شفتها وجهي 43 ابصر
0: ابيك على
1: الاحترامات والله العظيم. يعني شو اريد؟ اخلاقها كذوب بالاخلاق على قولة الشاعر احضن الاخلاق يضخم بالاخلاق
0: زين.
1: يعني انا غير بالنسبه لي اريد اكمل نوفيني اكمله بصوره صحيحه كومو اكمل نوفيني شلون يقول لك كلاوات وبعدين اروح منه ومنه.
0: اذا بوجهه نظرك يعني الجمال او الوسامه يعتبر شرط
1: اساسي
0: بالمقابل
1: هي هم بالمقابل هي يعني البنيه هم لها حق انه ما تقتنع بيه ولا هات عمليات تجميل الحمد لله والشكر
0: حلو
1: ما يسوي لك اياها اليسه بس يعني احنا نحكي يعني بصوره عامه لا والله الجمال صفه اساسي يعني مو صفه لا والله ركن لان الركن اهم من الصفه ما اريد نتعمق بالموضوع
0: يعني بالتالي
1: بالضبط اي يعني انت اوكي اذا في علاقه انت عندك فتره تعارف شلون ما يقول بينك وبين البنيه تشوفها تشوف اطباع صحيه حلوه مرات اطباعها
0: اي بالضبط يعني هذا هذا بمناسبه وهذا هذا واحد صار من من الاحاديث اللي اللي صارت ما بين اينشتاين وحدة جميله
1: بالضبط
0: فصار بهذه الطريقه قال اذا كان بجمال اذا كان بذكائي وغبائك شلون يصير هنا شو صح اي بشاعتي وغبائك
1: بذكائي وبشاعتي وبشاعه اخلاقي يعني هسه انت اوكي شكلها حلو بس اخلاقها بشعه
0: اي
1: شكلها تشوفها تخبر بس يعني ما تعرف تتكلم خصوصا مثلا اذا بمجتمع او يعني بالله بيناتكم عادي
0: اي
1: بس مجتمع لا والله يعني انا بالنسبه لي اختارها شلون يقول لك ماكو وحده كامله لازم اقصد صفه بس مرات صفه واحد بيغض النظر عليها ومرات لا والله والاهم والله الجمال ابو صلاح
0: حلو اوكي يعني
1: مع احتراماتي لكل المنتقدين
0: احتراماتي
1: اي والله وميض اليوم وين يروح المطلوب
0: وين
1: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا الحديث النبوي الشريف يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض اوكي يلا ناخذ ويانا اتصال عندنا سمعنا العدل سألو
2: انت مو تقول انت مو تقول اخذها على مود مالها
0: ايه
2: وجاي علي لان انا قطمت المال
0: ليه ليش قطمت المال
2: وليش قطمت
0: انت من المال؟ من علموك من حفظوك من قالوا قدامكم كانت تكون ماده بها هاي شو اسم هالماده هي اللي علموكم بها الاحاديث
2: حديث هو
0: حديث حلو اوكي ايه. انت ما كنت حاضر مثلا لو سمعته لو اخذته من النت
2: كنت غايب
0: كنت غايب وين رايح
2: يعني كنا ناكل يم ابو ايهاب تصور كنا نعوف الكليه نجي ناكل يم ابو ايهاب
0: الله جيت ملتزمين حبيبي الله يخليك
2: ما ادري مو هاي ليش انا هاي مال مالها عندي بيها

0: الموضوع الجمال
1: زين.
0: فحكينا له بالموضوع، هو تدري بيه ملاكم
1: اي
0: ودرى بيها يعني البنية تشتغل موظفة بوزارة الصحة
1: حلو،
0: وتشتغل يعني بشغلنا
1: اوكي
0: عم تجميليات وما تجميليات. فالباحث رحنا عليه الموضوع وهو ملاكم انتعش بالموضوع،
1: حب الفكرة،
0: كلش حب الفكرة.
1: طيب
0: قلنا له مصطفى هيك ايش قال يا بزين، اول ما سأل هي حلوه قلنا له انت شعليك حلوه البنيه حلوه هسه الفلوس تسوي لك المكناس تسوي لك يا كلش حلوه.
1: طيب بس كله يطلع مضروب اللي يطلع بالجهل يبين
0: هو احنا لا تبقى على
1: الاستونار ايه.
0: فقلنا له الموضوع ماكو اقتنع
1: ماكو بث ايه اوكي ايه.
0: فقلنا له بالموضوع الصراحه ابو صوف اقتنع إذا موضوعك اليوم على الجمال والله بس العظيم هاني دامو حلو شو تسوي
1: ليش هسه ما اقول لك هسه مثلا وحده دينها خلقها هذني الاشياء مثلا يغض الطرف عن الموضوع انه الجمال او المقبوليه
0: احنا اي احنا مو انتقافا او شيء بس احنا يعني تلقاها بشعه لو تلقى واخلاقها حلوه لا والله انا شو اسوي بالاخلاق انا اريد الشكل انا جهالي
1: بارد دور رجوع يدور فلوس ايه
0: ادور رجوع هسه خب انت ابسط دليل علاوي
1: ايه.
0: علاوي زاد وحور شلون طلعوا
1: ايه خوش انتاج
0: احنا اي احنا حسنا النسل
1: ايه ايه لو باقين عليكم حور ما تمشي لو ما ادري ايش يصير ايه ما اقول لك ما تمشي
0: ايه
1: اربع وقوه مشن ايه وحده العفو قوه مشت بس بعد بقيه لا ربك سهله زين
0: مو فأنا أريد أحسن نفسي أريد أطلع إنتاج حلو أريد
1: طبعًا إحنا بالمناسبة حتى المستمعين حتى لا يعني يأخذون إحنا نتحدث عن معيار الجمال عند الشخص مو عند العالم كلها يعني اللي أشوفها ممكن أنا حلوة ممكن بسام يشوفها مو حلوة وممكن بسام يشوفها كلش حلوة ممكن أنا أشوفها عادية طبعًا نحكي عن معيارك أنت كشخص ضمن تفاصيلها شو هسه يلا إيه
0: بالضبط يعني خب اليوم تريت الصبح على الانستغرام على الانستغرام الصبح شفت يعني سبحان الخالق يعني هاي العالم سبحان الخالق ليش ما عندنا هيك بالعراق وهذا ما عندنا عندنا وميض عندنا يوميا اليوم نشارك يلا وينك وميض
1: اي وين اليوم كنا نشارك عدوا حكاها
0: اي عدوا حكاها يا اليوم ما عندي سياره راح اخذ السياره وامير اذا ما شارك يعني
1: يلا ما خاف اي
0: تحياتي للجميع
1: تحياتي لك شكرا جزيلا هلا وحبيبي باي باي

0: ناوي انا اتصالح
1: يوم جديد مساء جديد.
0: الله الله يوم جديد مساء جديد مساء جديد.
1: اقول لك تعال صوت الصوت كلش عم بيطش على قول.
0: ليش بيطش حبيبي انت مو حموصه
1: كلش بشوش؟ لا لا ما ادري بس
0: معنى بيتك
1: جمتك ها انت صافيه ولا خفيفه وجال تقي
0: ايه تقي غفله وطلق
1: انت تقول متطلع
0: بس كذا
1: يقول ملاك سبحانه وتعالى كل الوقت بس تاكل مال عبد الله مال لا تاكل مال
0: يتيم
1: لا تاكل مال الفقير لا تاكل مال اخوتك بس رب العالمين لك وقعات كلهم
0: صح
1: مو بس هاي غفور رحيم حل الاربع الله يقول اذا عايز تفكر
0: زين
1: لا تخاف اذا هاي شغله تطور عليه

0: اي بالضبط. انا اتحدث عن شريك الحياه هسه، مثل ما انا وياك اليوم احنا، وممكن اكو مستمعين عندنا، اكو بعض الرجال يحب اللي يسوي تجميل، واكو ناس مثلي اني تكرهها وتموت من الموضوع. اي وحده مسوي تجميل اكرهها، انا اموت ما احبها اصلا، يعني ما باوع لها، اتقزز بصراحه. واكو ناس لا تقول لك انا بالتجميل، انا ما لازم اذا ما مسوي شفتها، مسوي وجناته بوتوكس وفيلر. اكو ناس تنجذب هسه، هل من الغلط من الصح؟ ماكو احد غلط وصح، هذا معيار الا انه كيف تنظر الى المراه. نحكي كرجال، النساء ايضا مثلا وحده بالنسبه لها العده كرش تحبه، تقول لك انا بالعكس هذا اعتبره جزء من وسامته، اكو وحده ما تحب عادي. فنحكي عن معيار، احنا نحكي عن الشكل الخارجي، هل يعتبر الجمال بمعيارك هو شرط اساسي للارتباط بشريك الحياه ام لا؟
1: لا
0: انت مو يمك الموضوع، بيك تجدد انت شكلك والله.
1: لا توبه والله يوتيوب ملحقين،
0: يعني الله منطينا صحه وعافيه، يعني هاي مستحيله بعد 5 سنين انا اطلع بالبرنامج، بس يعني
1: يجوز يعني مثل ما قال الاخ، الله يعني مشرع لك انه اوكي 4 بس واحده ما قادر تعدل بيناتهم.
0: الله اكبر،
1: نمبر 4 عشان اعدل بيناتهم.
0: عجل عجابك عليها من البدايه سالفه. يلا ما يخالف، اوكي طيب. تحياتي لك، الله يوفقك حبيبي، شكرا.
2: جمالك قاتل قاتل، جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم.

0: طيب عندنا نور كاتبة بدون مثالية، فنعم عنصر أساسي الوسامة أو الجمال، وبالنهاية معيار مال الاثنين محسوسة مو ستاندرد مثل ما يصير بوقتنا الحالي. حطوا اللي هم ناس مثلنا صمموا شنو الجمال. مثلا إذا تلاحظ على مر العصور كل فترة إلها مقياس مختلف، طبعا نحكي عن مقياس مختلف بالجمال. فأنا أتوقع لما ميزان الشخص لمن الشخص يكون متوازن فحيلاقي الشخص الوسيم والجميل، يعني سبحان الله ما خلق غير الجمال والشيء الحلو. اي طبعا ده نحكي احنا عن معيار مختلف ما بين الاطراف. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سلطان العزيز
0: حبيبي الورد، شلون الاخبار؟ يحفظك يسلمك.
1: يا طيب شلونك؟
0: بارك الله يخليك. شنو رايك؟
1: والله هي الاراء تلبس يا سلطان،
0: انت شعليك بيهم؟ عليك بروحك حجي. عليك بروحك.
1: اعلن والله فعلا.
0: الاختيار عندك بالنسبة لك اساسي الجمال ام غير اساسي؟
1: والله حجي هي باوع يعني سبحان الله، ذني الاربع شغلات واحدة مكملة اللغة.
0: اي
1: بس شلون اقول لك مثلا واحد ماخذ 10، واحد ماخذ 5، واحد ماخذ 3 بالنتيجة.
0: اي
1: الجمال يجي يعني 10 من 10 أو 100%.
0: أنت؟
1: والله أنا عندي بالنسبة لي، بس يعني شون هي ترى أكو هواية أمور يعني مرتبطة شيء بشيء يعني.
0: ما لا خاصة، إحنا قلنا هي ممكن أخلاقها جيدة عفواً أو سيئة، عائلتها جيدة أو سيئة، كلهن جيد أو سيء جيد. وصلنا إلى نقطة الجمال، هل أنت تحطها بمعيار اختيار الشريك؟ لو هذا موضوع ما لا خاص، لا خليني ذني يكون موجودات. هاي إن جتي ما جتي مو مشكلة. شنية؟
1: لا بالعكس، هاي نقطة السطر يعني الجمال أهم شيء هو الإنسان. الإنسان إذا ما يختار ومو هذا مشروع وبعدين مشروع دائمي. شلون واحد يقول مو تقول مشروع يعني مؤقت أو مثلا تخسر، هذا مشروع دائمي حجي. فأنت لازم
0: أنت بمعيارك حطيته أساسي؟
1: اساسي والله
0: اساسي
1: يعني. اي يعني الجمال ضروري. ويا بعد مكملات احنا
0: وياها احنا بنحكي هاي احنا بغض النظر.
1: نعم احنا بدنا

0: على هاي النقطة اللي هي تعتبر الأهم.
1: هاي
0: لا تدري احنا مجتمعنا اليوم يعني هو احنا بعيدين عن المجتمع، يعني انت مجتمع ما تقدر تقنعه او ترضيه، ولكن مجتمع يطلق بدنا هذا اللي بحكايه، يعني من اقصد من نفس العائله، من نفس العائله، يعني هو الشخص البعيد ما حيتدخل بشؤونك،
1: والله
0: من نفس العائله.
1: والله من نفس
0: انا
1: العائله
0: نفسي
1: اقول لك، من نفس العائله اصل خوك من هاي شنو اذا اثنين صار خوك من هاي شلون شكل مو حلو اي والله. هاي هاي بوكت تدري شنو تتمنى تتزوج وتطلق بنفس الوقت بعد ما تلحق تسويهن.
0: انت كوجع البهار
1: والله
0: اشياق وظهرك مكسور ونوم تحت الطين.
1: اي
0: من جديد ترد من الصفر
1: والله الحبايب شلون اذا صار خم.
0: وهي حجي هم يم الحظ يعني اعرف ناس ما شاء الله يا ربي ما شاء الله. انا هيس امريكا جسم اللي كان سابقا الابيض اوباما اللي من كان هيك وجهه
1: اوباما اسود وانا من اللي
0: هو دا اقول لك الناس عندنا مثل اوباما
1: بس يا والله مره اوباما براطم عندها تخوف في الدول عينك والله. اول مره اشوف واحد تضرب بوتكس بسنونها الدول عينها والله
0: أداوي صار عندهم فلوس ياخذون حلوان عاد.
1: إيه عجائب. شايف هسه إحنا عندنا طبقة بالمجتمع شوية صار عندها فلوس، هسه كجزء من عندها قليل جدا طبعا اللي هو من الحلال واللي هواي صار عندهم من الحرام. المهم فهذا بساعة غير بدل، شاف شاف جعفر اللي بصفه يخوف قال لك لا خلينا نشوف صح، وبالكاش قال لك أمور طيبة، فبساعة قام خطيه يروح يقول لك دور روح هيك.
0: قلت لك قالوا لي بشرتهم مشان اقول لك حياه سوداء يعني القبول مالتهم يصير نسبه ضئيله. تلقاهم ما شاء الله يا رب تباوع له صاعد جارجر باوع له لكسس يعني لكسس تعرفها لبالي اي والله
1: باوع حجي
0: بيتي بيتي شلون الله
1: شلون وين شو الموضوع ولو يجي كله ستندر سبعه راكب مذولي روح راح تجيب لنا سالفه اوكي
0: والله ترى راح تنزلنا
1: والله العظيم نزلتنا حتى بترجعنا الله سترنا امس يوم ما انقلبنا طلعت طاق
0: الله
1: يسلمك
0: يا حبيبي
1: تحياتي لك حبيبي لبك مع السلامه باي باي.

0: هسا خلصنا الشهر، شهر الجاي يا حبيبي يا عزيزي والله. يلا 8 تريليون بسيطات. هل يعجبني فيها تصريحات وزارة المالية؟ دائما صريح وزارة المالية، الرواتب مؤمنة، الرواتب مؤمنة، وهي يجي 28 بالشهر يرقل للراتب الدول عينكم حبايبي.
1: حسن طولك يا حي عيونك، خف عليك الناس يحسدونك. يا حسن طولك يا حي عيونك،
0: وين
1: خف عليك الناس

طيب ذكركم بأرقام هواتفنا المشاركة 0780-11-4-115 وعلى 0780-11-6-117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0-70-0-1-4-1-1-5.

0: طيب عندنا اتصال. الو الو الو ليش ليش ليش سديت ابو الواتساب؟ ليش ليش نهايته؟ طيب اذكركم بالسؤال. سؤال يقول: هل معيار الجمال للمرأة هو الوسامة للرجل، او الأدنى منهم المقبولية باتجاه الجمال والمقبولية باتجاه يعني مو مقبولية انه يلا ما يخالفها، لا مقبولية دا نحكي، هل يعتبر جزء اساسي للارتباط بشخص اذا كانت امرأة او رجل؟ هل هذا يعتبر جزء اساسي او عنصر اساسي في هذا الموضوع ام لا؟ هسه الان الاراء متضاربة، ناس تقول لك اي، ناس تقول لك لا مو اساسي، واللي يقول لك اساسي يقول لك انا اساسي وهاي اسبابي، واللي يقول لك مو اساسي يقول لك انا هاي اسبابي. فبالتالي اذا اختلفت الآراء بالموضوع. خليني أسمع من عندكم أيضا أنتم من خلال اتصالاتكم إلى أنه هل يعتبر الجمال هو عنصر أساسي في الارتباط بالشخص أم لا؟ هذا هو سؤال حلقتنا اليوم. طبعا خميس وأشياء شوية جميلة عاد ترتب لكم. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: شلون الأمور؟
1: تدور عينك مستقلك وعينك
0: يا وردة في الدول عينك يا حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: قل لي
1: طبعا اكيد الجمال مريود.
0: مريود؟ اوكي.
1: اي طبعا.
0: ليش؟
1: قاعده يعني مو لازم، حتى ابسط شيء صاحبي تزوج وخلف ابنيه وقال ما اريد. اهلها يعني ما ادري ايش اقول لك، واصين والله مفضل عليهم من ذاك الوقت، مو هسه ورا الصراحه.
0: اوكي.
1: اجت امها قالت له باوع ابني، هذا الصك مفتوح، المبلغ اللي بالك بالمصرف لك، بيت الدبي ذاك الوقت، بيت الدبي وبيت هنا ببغداد، والمحل اللي تريده والسيارة تريده، بس لا تطلق.
0: بس لا تطلق؟
1: قالت له لا تكسر بينه و لا تطلقها.
0: ايه كان هو يدق الطابق
1: والله ما اريد
0: زين.
1: ايه قال ما اريد. قلت له ليش؟ قال يا اخي بحساب يعني ما ادري ايش اقول لك، مقابل اخوه قاعد
0: ويلي
1: يعني اي تشبه اخوه صراحه. الثاني يعني يعني قاعده الجمال لازم اكو.
0: لازم انت بالنسبه لك لا. ضروري
1: لازم يعني مو كل شيء ضروري بس لازم
0: عنصر اساسي يعني عنصر اساسي لو مو اساسي هسه بغض النظر عن وجوده اساسي
1: اساسي لا اساسي
0: أكيد. اساسي بالنسبه لك. طيب إيه ليش
1: بس حالات المرأة سلطان انا هاي كلها تشوف
0: حالات المرأة شنو
1: حالات وجمال المرأة من تكون صاحبة ملقى
0: ها بغض النظر ما صاحبة ملقى ودنيا يعني هو ما حد يروح يتزوج بومه هسه ما ترهم هاي السالفة
1: هو سجل اذا ما كنت جمال
0: تزوج وحداني لا تعرف الوصول لا تتلقى ولا هاي شو اسوي بيها
1: مو اكو اكو والله عندهم جمال بس كل شيء ماكو
0: بغض النظر اكو وحده تلقاها جميله رائعه جدا يعني فاتنه خلينا نسميها بس مثلا سالفتي ما تعرف السالف واكو وحده مقبوله لكن تلقى ملقاها وتفاصيل ما لها خص احنا اذا نحكي عن المعيار والمناسبه هذا اللي دا احكي عنه اني بالنسبه لي فاتنه بالنسبه لك قد تكون مثلا يعني جميع عاديه مثلا هسه ايش قد اكو ناس مثلا تنبهر بالجمال الروسي والأوكراني وذني هاي الشقارات وذني السوالف أكو ناس يقول لك أنا ما أحب هاي الشقارات ما عادي أكو ناس يجوا أكو ناس يجوا نفس الشيء
1: بس هو مريض سلطان الجمال مريض.
0: طيب إذا هو عنصر أساسي بالنسبة لك في اختيار شريك الحياة. طيب حلوة حياتي لك يا وردة شكرا جزيلا
1: عمري الله يحفظك سلام يا حبيبي
0: باي باي مع السلامة باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو اهلين شلون الاخبار؟ شلون الامور؟
2: شلونك بعد؟
0: الله يحفظك يسلمك.
2: من 93 94 كنا واقفين بباب المتوسط
0: وانت صغير وان كنت؟
2: اي اي واقفين احنا بباب المتوسط سعد بن معاذ هذه العامريه
0: معروفه زين
2: فعندنا ولد ويانا نعرفه يعني هيك المتوسط يعني. اسمه سيد مره جابته امه بدرس الليبريتي زين أمه جميلة بشكل لا يوصف. ماشي؟
0: زين.
2: فهو من نزل باوع علينا احنا فاكين الحلوق مفتوحة والعيون ما سلم علينا.
0: زين.
2: يعني من فشلته من ما أدري شنو. فقلنا له تعال يعني وللآن هو سيف ابن الحلوة.
0: زين
2: من كبرنا
0: ايه.
2: اكتشفنا انه لولا انه يعني الام تكون يعني عندها مقبوليه بالجمال والاب عنده مقبوليه بالجمال
0: ايه.
2: لما كنا احنا طلعنا بهذا الشكل اللي احنا مقبولين العالم تطوع علينا مقبولين مو بشعين. فموضوع الجمال يعني لازم يكون بنسبه معينه يفوق 50%. تجي عاد بعدين الثقافه تجي بعدين
0: يعني هسه انت في ذلك الوقت شنو تشوف هذه المراه انه هي جميله كانت جدا
2: جميله بس يعني بس عيب يعني شلون هذا مثلا هو امه حلوه عيب نظره انه هو استحى وخجل من عندنا يعني هو يعرف امه
0: زين اسالك سؤال انت كخالد في بس اسمح لي هسه في ذلك الوقت شنو تشوف انه هي جميله اليوم خالد هل يشوف ذيك المرأة جميلة لو اختلفت المعايير؟
2: إيه لا إلى الآن صورتها هي يعني هي تعطي شكلها مثلاً على ليلى العطار هيك.
0: أوكي هذا الجمال السومري العراقي.
2: هذا الجمال
0: هذا البغدادي هذا.
2: الثمانيني البغدادي.
0: هذا الجميل صح.
2: فهذا يبقى يعني هو خلينا نقول أيقونة. عند البغداديات أيقونة هذا الجمال حتى ذا. يعني قصيرة شوية متروسة بس هي هذا الشكل هاي الكاريزما هاي الدائرة هو جميل إلى الآن يعني هذا بالنسبة لي احنا تعرف انت هذا الجيل السبعينات وبداية الثمانينات عندهم فد نمط او صورة
0: نمط صحيح صحيح
2: الجمال
0: 100%
2: اللي هو مثلا خالتك اللي هي اصغر من امك عمتك كذا شلون كانت تروح للكليه
0: صحيح
2: التسريحه مال الشعر التنوره اللي هي ويا الركبه
0: صح
2: يعني هاي تفاصيل
0: ما هاي
2: هاي مقومات الجمال هي هاي
0: بالضبط
2: بس تجي مثلا على تفاصيل لا هنا مثلا ملكات جمال وانت محكم واني محكم نجي تقول هاي حلوه وانا اقول لك لا هاي مثلا تاخذ 9 انت تقول لي لا هاي تاخذ 10
0: صح مدعو لك هي المعيار يختلف تماما باختيار الجمال او بمعيار الجمال نفسه عند الاشخاص
2: ليش
0: هسه التكاني نفس الشيء
2: اي يعني هو يعني اكو لازم بنسبه معينه ليش حتى يكون لك حضور
0: بقى
2: لها حضور الاب لها حضور بين الناس تدري انت هاي مثلا الثقه هم تجي من الجمال وشكلك
0: طبعا المرتب. طبعا 100% صحيح
2: تنسيقه هدومه بالمناسبه اكو واحد هذا من المعاهد مال التعليم غير ما اخذ صورتك محاطها بداله
0: ليش
2: يشبهك
0: شين السالفه
2: والقران
0: مو خوش هاي انا ما حد يشبهني
2: والله هذني طبعا ذني الصور
0: لا هم يشبهوني بس انا ما اشبه احد هي هاي
2: لا لا تم تشبه ذني الصور ذني هم يراد لها فد وقفه اعلانيه
0: وقفه اعلانيه
2: صوره 30 ب 30 ادري شنو وين ما تمشي ذني الصور عدد عدد اكثر من عدد الطلاب يعني اعتقد عدد ذني الصور المحطوطه اكثر من عدد الطلاب المعهد
0: اي
2: هاي هم بيها فد ماخذ
0: ماخذ حلوه حبيت طيب
2: طوالها
0: عجبتني تحياتي لك خالد شكرا جزيلا تسلم يا حبيبي هلا بك مع السلامه خليني بس اوجه تحيه طبعا للصديق العزيز الكبير طبعا المستشار القانوني الاستاذ محمد غزالي تحياتي لك خليني اوجه تحيه ايضا يعني بصراحه هو ابن عمي بس ابو بنين وني انت مو زين وياي بس هاي احب اقول لك اياها على الهواء مباشره ابو بنين انت مو زين وياي وعايفني وطبخت وما دزيت لي او ما قلت لي واكو هاي ما اخذ عليك يعني بعد ابن عمي انا امون عليك بعد كيفك انت تقبلها عمار والله العظيم تخيل قبل يعني قبلها باسبوع احنا ملتقين طبخ وما دز لي الف رحمه على والديك شلون قاعد يمي ذاك يوم والسولفان ويا الدنيا انت وراها باسبوع تروح تطبخ ماعون دز لي عمي ماعون دليفري هس بعد راحت خلصت السالفه وخلصت وهاي انتهت مراسم عاشوراء هسه شلون شي يسويها ما المشكله يعني ابن عمي هسه يعني نفس العشيره هسه شلون نقعد انا وياه حلوه حبيتك لايك وشير شوف مقترح عمار كل الجيمي قال خلي ياخذك صالحك بربيل ورجعك اليوم مباشر اي عادي سبت هاي سبت ما كرام مهمين هاي انا ما راح احكي انا ما حكيت عن نفسي فما راح اقول ومال سالفه الك ماكو ماكو الك انا خلص بالخمسه عندي موعد 5:30 بالسبعه ما عندي شيء بعد كيفك ألف رحمة. سيارات كلها الحمد لله والشكر خير من الله، كلها نجدد ونطلع. وعمي علي أنا مفول اليوم، فولت والله ما عندي مشكلة بسيارتي. أي مش رأيتك مو؟ هاي مقترح ترى عمار، مو مقترح أنا ما حكيت، خلوا بالكم يعني. أبو بنين يلا فاصل قصير ونرجع لكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. أيضاً يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك. العدل تعلن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية العامة الدور الثاني. الحج الشعبي في الأنباء المتداولة عن وقوع اشتباك مسلح مع قوة أخرى في مدينة سامراء. الخارجية الإيرانية مسار مضيق هرمز الجديد مع سلطنة عمان إجراء مؤقت. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران.

0: الفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

طيب مستمعي رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. اي والله رجعنا، حياة حلوة وجميلة. المهم فسؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول هل معيار الجمال للمرأة هو الوسامة للرجل أو ما دونهما بقليل، اللي هي المقبولية باتجاه الجمال وباتجاه الوسامة، هل يعتبر جزء أو شرط أساسي للارتباط بالارتباط بالنسبة إليك أو إليك، أم لا يعتبر هو جزء أساسي؟ وطبعا أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780216117، وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا على الواتساب على 0720111415.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. شلون الأمور؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. سولف لي.
1: سولف لك
0: انت
1: اليوم
0: البرنامج مالك يخبل. اي طلعوهن اللي بقلبكم، طلعوهن، نعطيكم فرصتكم والله.
1: اي لحد الان متابع البرنامج من بدا لحد الان ولا بنيه تصل.
0: ولا بنيه اتصلت ما اعرف ليش. اي ما ادري ايش عجب. شنو بنياتها ما عاد شر رأي لو شنو؟ لو قمت تدورن فلوس ما تدورن وجوه.
1: الله يحفظنا ويخليها. يعني
0: الله يحفظنا ان شاء الله جميعا. قل لي شنو المعيار؟
1: هو اكو شنو الفرق بين الحلو والجميل؟ الاكثريه من تسال هذا السؤال يبقى صافر يقول لك ماكو فرق.
0: اي
1: الحلو
0: اي
1: جيب لك قلاص ما يتخلي به شكر صار حلو.
0: صح.
1: هذا افضل مثال. الجميل
0: اي
1: الجميل هي الجمال، هو جمال الروح. هذا شيء من الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. المرأة لا تنكح إلا لثلاث.
0: اي
1: نسبها
0: اي
1: وجمالها
0: اي
1: ودينها.
0: صح.
1: يعني قدم النسب على الجمال وقدم النسب والجمال على الدين.
0: صح.
1: فهو الجمال مريود السلطان. هذا شيء خلينا نكون واقعيين فيه. الجمال هو مريود. فالجمال انت من خليتها جميله وخليتها على نسبها راح تجمع كل اخلاقها وتصرفاتها تطلع لك جيل يعني محترم. فهو الجمال مريود. اي فهو اللي ياخذ الجميله هو ما اخذها الى نفسه، ما اخذها والله اتباهى بها قدام العالم او قدام الناس. تلقاها هي يعني اخواتنا ان كل ان شاء الله تلقاها هي مو ذاك الشكل المطلوب يعني خلينا نقول 100%. لا يعني تباوع بروحها الجمال يعني احنا شلون نقول دمها يلعب.
0: شنو طبيك شنو وين وصلنا ايش صار انقلبنا ايش صار شنو الموضوع؟ اقول لك انقلبنا شو هذا ايش طب قول ابو الهورن اللي يمك
1: وياك.
0: اي وياك وياك انت.
1: ها تليفوني
0: ها تليفون عاصف. هذا مو تليفون.
1: ها عاطى زمه مال الرياضه في اسبوع.
0: ها حلو.
1: فالجمال هو احنا شلون نقول عليه هذا دمه يلعب. ما قالوا شكله يلعب.
0: زين
1: بس انا عندي شويه شويه عندي على يعني اللي الاخوه اللي اتصلوا قبل شويه.
0: اي
1: ما احترامي لهم يعني ما احترامي الواسع لهم. اكو كلمة قالوها انا حيل غثتني.
0: شنو
1: يعني الماما اخذها جميلة شو تسوي باخلاقها؟ لا انا اتعارض ويا بهاي النقطة.
0: وجهة نظره هو.
1: انا بهاي النقطة. ما يخالف.
0: أي.
1: وجهة نظره انا باكر اكبر راح تصير ام بيتك ام اولادك.
0: ايه. زين.
1: واحد يكتب هذا الحساب مو
0: ما ممكن. شوف اكو ناس مرات مثلا مو تقول مثلا ما تهمني اخلاق. انا مستحيل اشوف اليوم يعني ما اتوقع على اقل تقدير انه واحد اليوم يختار لام بيته مثلا وحده جميله بس مثلا عفوا للجميع بتليل. ماكو هيك فيلم. ومع اعتذاري طبعا للمهنه اللي امتهننها هذا قرارها انا مالي خاص انا ما اقدر انا لست حاكما في هذه الارض ولا جلاد. بس انا مثلا نحكي على المعايير المجتمعيه ما لنا خاص بهذا الموضوع. بس واحد ما مستحيل يمكن يسوي هذا اللقطة. بس مثلا واحد يقول لك مثلا ما تهمني اخلاقها قد هو مثلا كشخص يقول لك انا مثلا ممكن هي صغيره بالعمر حتى وان كانت مثلا طايشه ممكن مثلا مراهقه ممكن يعني هاي التفاصيل كان اقدر اجيبها. بس انا شكلها شلون اعدله اذا وديها لام التجميد توقف علي السالفه بدفتر فما تضبط مثلا.
1: هو هنا التعبير خانه يعني هو لمس ما حضرتك تفضلت فيه يعني.
0: اي
1: اي اي واللي يدور يعني اللي يدور جميله وانت يعني راح يلعب هو لعب بينا طابه هي ظلت على هاي
0: والله ما ادري.
1: يدور جميله
0: اي
1: اللي يدور جميله نصيحه من عندي له اظن اللي يدور على الجميله يعني ما في لا مكياجات ولا عزا ولا اطعام. اي وفتك الفكره.
0: اي اي اي اي ما يخاف. طيب
1: الجمال هو الجمال هو مريود يعني، هو يعني يعني شلون انت مثل ما تقعد تتلسق بالاكل يعجبك تاكل منه يعجبك كذا يعجبك شيء، فهو نفس الشيء يعني. يعني هو الجمال مريود يعني، تقعد الصبح تجي امك ريت عرفال وحده
0: مثلا
1: يعني حتى ريق مات
0: مو مو يهم هيك شيء.
1: ايوه على هاي
0: اساس تطلع تطلع اخلاقها جميله ورائعه وكل شيء بها ممكن يكون رائع، بس بالتالي الصبح كوشتها الكبرها وخشي ما يعني مو ما شلون والله العظيم مو هيك القى بصفي مثلا جعفر قاعد يعني سبع سبع ومشكله زين اوكي يقول هساني تحملت السالفه سجهالي هساني مو حلو هي مو حلوه ايش يطلعون وحوش.
1: والله استاذ سلطان يعني انا كل شخص اعرفه شلم على وحده قالوا له يا بنت دباوة زين، قالوا لا انا اريدها حب يعني حب حب داخلها مو حب خارج. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني قام يدعي رب العالمين الله ينطي ابنية لو ولد الشعر اسود والعيون
0: زين
1: كل يعني شو حنقول اتخلف انجليزي
0: الله اكبر.
1: اي والله
0: اي
1: زين هي ترى اي
0: حجي واحد يعدل النسل بس ما ايش اسمه
1: نعم نعم
0: والله وذاتك
1: انا مرات يصير نقاش فاني ساكت يقول لي هاش ساكت اقول لهم خلينا نرجع الشعر على اسمر الغناء على السمر على اسمر انت البيض وين مكان شيء
0: اي والله
1: صدق
0: تدري ليش؟ لأن الأسمر كلها تتغنى بيه وتفاصيل والأبيض بالقلب. الله أكبر. الله.
1: بالمناسبة السلطان أكو معلومة فيها. السودان. بالسودان. والمناطق أو الدول فيها كل التعبيد الله. البشرة السوداء. تدري عندهم بنات وعندهم أولاد. عربات الازياء يعني يتسوون عقود فيهم ملايين الدولارات.
0: اقول لك باميلا كامبل اشهر عارضه ازياء في العالم ذات البشره الداكنه اشهر عارضه ازياء بالعالم. فالوضع طبيعي
1: اوكي ومثل ما يقولون
0: سيد الالوان
1: فالابيض يعني
0: شوف له غير شوف له غير سالفه شوف له غير هاي اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون شكرا جزيلا لاتصالك.
1: والله انا من يطلع برنامجك حتى وقت الشغل
0: في دول عينك يا ورد في دول عينك والله والله من من من من حسن اخلاقك هذا ومن ذوقك انا ممنون.
1: تسلم
0: تسلم يا ورد
1: واللي يدعي
0: على
1: البرنامج الحلو.
0: الله يحفظك يا وردة انت حلو. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامة. شيء وجه بس ممكن تحية اليوم كله قاعد تسمع ما ادري شلون طالعين انتوا شو بيكم بابا 50 درجة الحرارة. اجمل تحية طبعا صديقي العزيز عمر عمر النعيمي تحياتي لك حبيبي عمر. فضلنا هاي السالفة حبيبي قنع الرجل خاطرك مي شغلة ها لا لا هذا هذا اختص هذا هذا لئيم شوي يروح الأربي لوحده ومن أكون أنا بأربي شي يقول لي ليش ما قلت لي خوب كان جيت وياك وأنا بحياتي ما راح أخذه بس خلي بالك يعني.

0: طيب حلو. رتبني يا شيخ رتبني. ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: غالي.
0: هلا
1: شلون الحبيب؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الصحه؟
0: شلون الامور؟
1: اشتاقك.
0: اني جدا
1: بتبدع على ايام ازيتنا.
0: انت اذيني. تعال
1: انت مبدع. يعني شلون تالي؟
0: اقول لك
1: الاجابه
0: علي تجي ذكرت هسه مدح شمال معيار الجمال وما ادري شنو هاي ذكرت بان قديمه شلون كان خوف.
1: اذيتنا.
0: اي والله اي والله.
1: يعني قصدك من طايرين ورا الرانج البيضة؟
0: الله اكبر. اي والله اي والله.
1: يعني بصماتك ليس من عرفات. ايوه.
0: كان عندي محل كان عندي محل كذاب علاوي ما عليكم به. طيب يلا سولف لي. هل يعتبر معيار اساسي لو لا بالنسبه لك
1: الجمال؟ الجمال والله
0: بتعطيني اخوي
1: اللي كان كسر قبلك وكل الاحترام الاخوه اللي قالوا. يعني هو اللي يريد حاليا في الوقت هذا يطبق الحديث مال النبي عليه الصلاه
0: والسلام.
1: يعني النسب وجمال.
0: اي
1: يعني من الضروريات الجمال ما نختلف عليه. يعني تقول صباح الخير تقول مساء الخير من ترجع ودرجة حرارة 50 تجايك بوجهك تبتسم ضروري.
0: حتى من ترجع هي ودرجة الحرارة 50 قد ايش تلقاها يعني لطيفة وهيك يعني شكل جميل والله.
1: الكتالوج مال المرأة العراقية الأصلي اللي بدون شوائب والرتوش اللي هسه صارت وأذتنا. يعني كان حي إنه سير أجيال 70 80 90 لحدوا عليه أو الألفينات هم جايبوها ليلى العطار الله يرحمها.
0: الله يرحمها. يعني أنا بالنسبة إلي تعتبر من أجمل النساء العراقيات بالجمال العراقي السومري البغدادي.
1: يعني الله يرحمها. ماكو اي لمسه
0: بارحه لازم تكون هي معيار لاي امراه من ذني جماعه هسه ذني الفيلر والبوتكس والنفخ والشفط والهذا شنو الضفادع ذني سحالي لو تحطين هاي المراه قدامك اعتقد انت تاخذين صفر.
1: لا ماكو
0: والله
1: حتى قويه
0: العيون المكحله الجمال هذا هاي نزاكه خب اكو فيديو هي تحكي بالتليفون الكلمات الجميله الرائعه ولا بيها صوته عباك واحد بالعلوة.
1: لا للأسف للأسف للأسف يا أخوي أنت ذاك لما نقول سألني موضوع خاص يعني لنا بس نقدر نطلع جماعة زوري اللي حاطين سائل حليبهم جلاتيما حاطين هاي الشتة جاي حقنوها رب زوري. أني ما أعرف الموضوع صراحة ما محتك شخص يجي عنده سالفة هذا يساربين ينامون على جنب وقعدون الصبح داري هذا كله ياخذ صفر يقعد لازم صبح يفرشوه من جديد.
0: ايه
1: ترى انا
0: لا والله طلع اكلات شيء يصير تكتل ما ادري شنو يروح عن يسحبنا وما ادري شنو ايش يا رسول الله ايش صدق كذي
1: اي فيلينج ماكو يعني
0: تقعد هسه شوف ذني اللي طلع مرات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم بالخارج تقعد الصبح تفرك وجهها فركه تطلع بليس بليسه وتطلع هيجي شايني سعوله بالانجليزي مشرقه.
1: الجوازات طلبتهم مواليدهم قالوا لي مسوين تغيير 60 30 40 تعالوا عيد الصور عيد هذا الاخضر ما يعرفون بالمباراه
0: ما يعرفون ما يجي ما يضبط. انا لحيه وصفن علي قلت العمه هسه انا بدون لحيه انا بلحيه اللحيه ما مبدل خشمي ما مبدل عيني هاي نفسي انا هاي هسه تعرفني يعني فد 7 سنين صار تعرفني عيب نحكي الرقم نفس شكلي بس لحيتي شويه بغيرت من شكلي يعني.
1: الغالي سلطان قبل كانت الامهات الله يحفظهم من تروح للفكر اسمه يا ونشوف الافلام تجر شعر تنطيها تستخدم
0: عافيه كانت هاي تيستات
1: لازم تاخذها للتونات.

0: طيب محمد من كندا، باه شرفك. ليلى عطار عمي رائعة رائعة، امرأة أنثى هيجي بسم الله ما شاء الله الله يرحمها. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو،
0: شنو هاي بشرفك؟
1: شلون كحلة؟
0: شلون هاي هذا؟
1: شلون هاي؟
0: بالمناسبة هذا بالمناسبة يعني المعلومة فقط، هذا مو كحل، هذا ديرم.
1: صحن؟
0: ديرم ديرم طبعا ديرم بالمناسبة واحد من أجمل، هو طبعا بالأصل يقال إلى أنه بابلي كذب ما عليك، كليوباترا كانت تحطه، بس هذا واحد من الأشياء الصحية الطبية للمرأة.
1: من طبيعي؟
0: عافية طبيعي.
1: ما داخل بيش؟
0: لا مسكارة توتي فيوتي ميوتي بيوتي مدرش صح، ماكو هيك فيلم. هي هذا الديرم حقيقي اللي كان يتكحل به حتى الرجل للحفاظ على مداخل العين، على مدلة تدخل هاي الترابة والهالسوالف. فتخيل هي هاي المرأة هيك.
1: واتحداك اذا عرفون شنو ديرم هسه.
0: وين يعرفون ديرم؟ زين قديم مال عاد يحكي بال 1900. خلص سكتي انت، خليك روحي للطبيب اليوم، روحي حجزي سوي خشمك. المهم
1: ابشرك سلطان، لقينا واحد جمعه جايه رايح الكوبا.
0: جذاب
1: والله العظيم
0: حبيبي محمد،
1: جديد ما تتوقع حتى من راسه بسته.
0: الله اكبر،
1: هو صافن عيد
0: بالمناسبه، هو من حد ما يجيبه وصور لي الحد ما يجيني في اي يوم تخابر تطلب اغنيه.
1: لا راح، لا احنا اصدقاء اكبر من
0: هيك. لا لا ما له خص صداقه بهاي، ما له خص
1: هسه. بس اني كلام شرف اوصلك اياه تركي.
0: ها هي اعتبره وصل
1: وبجوه.
0: ايه
1: هسه بدنا نحكي على
0: تشكر ديم. ها
1: خاف
0: شنو
1: بنرجع
0: يلا.
1: شنو الدافع له؟ شو حسيت لك الدافع له لهذا القباله؟
0: منو عمار؟ إيه؟ مقترح حلو، وتدري عمار مقترحاته جميله.
1: لا دا احكي على البارحه قبل اقتراح اربيل.
0: البارحه
1: اي دا اقول لك شنو موضوع الاتصالات، تقول لي خطيه.
0: ها مو صدق، كان عندنا خلل بالحاسبه.
1: وليش دا تدافع له؟ احنا
0: ماكو هسه شايفني هسان اذا خلل يمه انا سولفن، بس هو صدق يمه ماكو يعني البارحه.
1: حتى لو ضده لازم.
0: لا ما ترهم، لا ماني حقاني ما اقدر، هي مو دائما بس انا حقاني.
1: انا باطل والله يوفق
0: حبيتهم. انا باطل
1: نرجع على موضوع معايير الجمال.
0: خلينا نحكي محمد بصراحه، هل يعتبر هذا بالنسبه يعني لك معيار اساسي؟
1: لا هو مو اساسي بس لابد منه.
0: اذا اساسي
1: يعني لابد كلمه حلو، يعني حلوه على القليل.
0: اي
1: حلوه بس مو جمال واو.
0: ايه
1: انا هم شلوني على اساس.
0: ايه ما له خص،
1: ما له خاطر.
0: ممكن هي بمناسبة، ممكن هي بمعيارها انت مثلا وسيم،
1: وها مو هي نقول
0: معايير مختلفة.
1: جعفر بعين امه غزال.
0: اي
1: يجوز اللي بعيني حلوة بعين غيري جعفر
0: 100%. وانا طرحت مثل
1: يعني ما تقدر تحصل جواب.
0: طرحت مثل الى انه بعض يشوف انه مثلا المرأة الشقراء او المرأة الشقراء او الانثى الشقراء يشوفها واو تخبل، واكو ناس يقول لك يعني ما اوكي. انا اشوف مثلا المرأة السمراء جميلة، مثلا واحد يشوف لك المرأة الممتلئة جيدة، واحد الرشيقة، واحد الضعيفة ما بالضبط نعود ما مطير شيء ما لخص هاي ولا مثلا كنا بريمي مال خل ما علينا بالموضوع.
1: لانه اي فانا عندي اهم شيء تكون حلوة
0: حلوة
1: وشي كمل شي بعد ان نحكي خير الامور اوسط.
0: اسمع، حلوة قريبة للجميلة لو حلوة قريبة للمقبولة؟
1: لا حلوة مقبولة يعني تي بشوشة.
0: احنا اذا نحكي عن معيار هسه عندنا احنا مقبولة حلوة معيار إيه جميلة
1: مقبولة.
0: هي اذا اذا اذا للادنى للمقبولة.
1: اي مقبولة
0: اوكي تمام.
1: بس شوف راح احكي لك قصة حقيقية. من رحت داخطب اجى حج عاصم الله يرحمه وياي.
0: الله يرحمه بالجوم.
1: قال لي بيت منو؟ قلت له بيت فلان وفلان فلان. كان قال لك صدق تحكي؟ قلت له انا سخنت. قال لي بابا ذولا روجهم اعلى من روجك.
0: اي طيب.
1: فهيك هواي مقاييس الاخلاق والروج.
0: اي صحيح.
1: شوفوا
0: هسه شوفوا جيبوا شد حجي.
1: اي جيبوا شد عافية. يا حتروح لاربيل؟
0: ما لا والله ابن عمي شو ما سوى، ما احسه هجسه ما
1: شلون قلبك يطيك انت تروح لاربيل واحنا الجمعه عندك شغل هنا.
0: والله بس حكيت قبل شوية ايش قلت؟
1: احنا الجمعة
0: لا لا على عمار ايش قلت انت شنو ايش قلت؟ لا لا هو من قلت له لا من انا قلت له قلت له اني حقاني قال انا باطل
1: انا باطل
0: اي انا باطل هسه باطل انا باطل انا باطل اي اي
1: اي والله ما اقدر لك تفرها
0: حبيبي الله يخليك
1: بس والله ادعوا لنا الجيوم عمو جيوم يروح ويجي بسلامه الجمعه الجايه حيروح مباشر عقب الاسبوع الجاي وانا هذا الاسبوع كله داري قهوه وكلي
0: عافيه عافيه اي اي اي قهوه كليش حلقوم شويه طي اذا عندك
1: طارب خدمتك
0: اوكي طيب حبيبي. تحياتي لك حبيب القلب مع السلامه حبيت بساعه ترى بالباط

0: ناخذ وياك اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور، يا اهلا وسهلا.
1: شلونك اخوي؟
0: يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك. شنو تقول لي ملع بالبارحه داخل
0: انت مطلوب فبالتالي حاول تسد طلبك.
1: سلطان ها كل ما افوت بالمطار يوقفوني.
0: ايه شو يقولون؟
1: قبل ليش اشتباه بالاسماء، تشابه اسماء، واحد بايق من مصرف الرافدين 10 ملايين دولار وما ادري ايش قد. نفس الشيء يعني.
0: انت نفسك هو تطلع تالي انت، بس انت طافر لامريكا.
1: طالع حالي
0: فتعال واعترف لي ياهن حبيبي. يعني انا مشي لك السالفه، اذا اعطيتني 100,000 امشيك.
1: والله سلطان اعطيك اذا صدق موجود اعطيك.
0: اي تجيبه؟
1: اعطيك من عندهم مليون امي.
0: صدق؟
1: بس يفكون ياخذها من عندي، يوقفوني والله واي يوقفوني بالمطار الله يسلمهم. عاد اعطوني رقم، قالوا لي هذا كل ما تدخل بعد هم يدقوه حتى يتاكدون انه مو انت الشخص المفروض. يعني شويه سهله الامر، بدال ما ساعه ساعتين نص صارت تقريبا يعني ربع ساعه نص ساعه.
0: ها هيك؟
1: ايه ايه رتبوها
0: يعني. ما ادري لازم شو اسمه.
1: اي والله سلطان، بس انت اذا هاي على ايه. نتفق اذا ترتب لي اياها الامور نتفق.
0: ارتب لك اياها صدق كذي بها ايش بيك يم الموضوع؟ ايه عيب عليك علاوي، والله عيب عليك علاوي والله العظيم.
1: لا لا
0: لا عيب عليك
1: انت سيف المجرب.
0: ايه
1: ايه
0: زين هسه شنو؟
1: فيديو على شو اسمه؟ هذا زيت لك فيديو على انت مو تقول هذا صلي دزيت ايه. لك نفس الفيديو
0: هذا هو خبصنا كان ببدايه انا مو استحر ما اصلي، الوحيد يقول اصلي بهالطريقه.
1: اي بس هذا لا دزيت لك غير فيديو، دزيت لك غير فيديو. شوف نفس على نفس النمط. المهم زين انت جيت يعني جيت بملعبي على لان تعرف اني احلى اخوتي.
0: الله اي
1: اي
0: زين
1: هاي الموضوع يمي. اقول لك سلطان شايف هاي نفس السالفه مال من كانوا ياتكم شيء هو مفلس ويقول لك الفلوس وصخ دنيا. هسه نفس الشيء الجمال هم لك هوايه مثلا يقول لك لا مو مهم. لا مهم يعني مهم الطله مالتك تروح باي مكان الشيء يعني هو مهم يعني هو سبستقل. يعني احنا هو رب العالمين خالق الإنسان يعني هو هذا خير. بس هو مهم بالنسبة يعني لهذا إنه تشوف الناس حتى مثلا ممكن إنه يأخذون قرض أو يتداينون أو كل شيء حتى يحاول يسوي تعديل أو عملية تجميل حتى يظهر بشكل حلو. فالجمال مقياس مهم يعني هسه إحنا هنا تباوحها يعني هي بدون مكياج يعني الله يستر عليها كلش حلوه. بس تحاول بعد تظهر بشكل احلى يعني

0: وداها مكياج ما يفارق، ما يفارق وجه الميك اب من تخليه وهاي. وين ما تروح تلقاها بالمكياج. الاخلاق اوكي يعني مهمه
1: طبعا،
0: كلش مهمه،
1: كلش مهمه طبعا،
0: يعني كلش مهمه مو هيك، لانه انت احنا بدنا نحكي على عمر يعني. اذا ماكو اخلاق وماكو التزام وماكو جسمه، وين شنو الاخلاق؟ الاخلاق مو انه انت يعني واحد يحكي الاخ وش اسمه هاي اخلاق،
1: لا طبعا مو هيك 100%.
0: الاخلاق انه انت قال وحده مثلا كامله المواصفات وهي ممكن تخونك، صح لو لا؟
1: ممكن هذا طبيعي. انا ما حكيت عن شدري، يعني احنا حكينا عن تفاصيل هواي. اليوم انا من اجي مثلا اختار شريكه حياتي، اقول انا بالنسبه لي 1 2 3 4، هسه هاي وحده من ذني الاربعه او الخمسه او العشرين، هل هي من ضمنها الجمال؟
0: 80% الجمال.
1: ايه في دول عينك ما شاء الله.
0: يعني سلطان 80%. ليش؟ لانه اولا يعني هذا مثل الاخوان انه قالوا يعني مثلا بمرور الزمن راح يتغير الشكل ويصير يعني ممكن بس انت لا، هي من البدايه عشان لعبه الله. والله
1: صار لي ساعة لازم نفسي سبطان، ما أقدر يعني. والله شوفوا أنتوا مال واحد، والله ما يعطيكم مجال، والله بس أنا قلبي رهيف والله. والله العظيم
0: سوية هاي بعد، هي شو سوية بدنا نقول إحنا. أي المهم فيعني مهم، كلش مهم أشوفه، يعني مهم بالنسبة للرجال وبالنسبة للمرأة، يعني كلش مهم.
1: زين
0: إيش قد هذا الموضوع رتبت
1: لك اياها. يلا هاي اسمع، هسه رتبت لك اياها. اي
0: اي لا هي
1: رتبتها. اي رتبتها. يلا مو مشكله. طيب تحياتي لك حبيبي، وانا ممنون. تسلم، شكرا جزيلا، اهلا بك، مع السلامه. باي باي.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: هلا جعنا يانا العيد يانا
1: انا سمعت اتصال من ثلاثة وما ادري سؤال شنو، بس اكو جمال اكو حب اكو شريكة اكو
0: سؤال. انا شوف واحدة من الامنيات اللي انا فد يوم تمنيتها وقلت لك اياها.
1: صوتك شوية
0: شن صوتك؟
1: يعني
0: ها هسه اسمعني ضروري تسمعني بصوت واضح. فد يوم واحدة من الامنيات اللي انا قلت لك اياها لك مصطفى، قلت لك اتمنى انه خيتي تسمع او التقي بيها بمكان، بس على شرط تكون انت موجود، يعني اشوفكم مثلا هيجي مثلا في الساحه.
1: جتك هاي الفرصه بالعيد؟
0: ما صار
1: ما استغليت.
0: ما اي والله
1: لو تشوف ما محضر ادواتك.
0: ما لا مو محضر يعني
1: القاع محضر. ما كنت وعدك ادربك تخليت بيه
0: مو ولا بس يلا من فوق بعد شقفك هي وربك مسوي لك شغله قبل العيد زينه ومشت
1: تجي اختها.
0: اه طبعا
1: صارت الدنيا بس
0: والله ما ادري يعني شنو مثلا أيوة. المهم
1: اطول منها المهم.
0: فانا قلت لك في ذلك الوقت، فهسه اتمنى على هذا السؤال راح اسالك اياه، يعني ولو هي انت لئيم ما تخليها تسمع. على العموم هل معيار الجمال هو جزء اساسي باختيارك لشريك الحياه او باختيارك مثلا للمراه؟ هل هو واحد من المعايير؟ مو عاد احنا اخلاقها زينه مثقفه من الابلب ذني كنا خلصناهن امورنا طيبه اقتنعنا بالزين والمزين بيهن، اجى معيار الجمال هذا بالنسبه لك اساسي لو مو اساسي ذني الاشياء يكفن؟
1: هو يعني مبدئيا
0: ايه
1: هو اساسي بس يعني مثلا مو مرتبه اولى.
0: شنو
1: مو مرتبه اولى؟
0: مو مرتبه لا ما عليه بالمراتب، هو ما عليه ماكو اولى وثانيه. هذا طبعا
1: دلشي عن مثلا نسبته
0: ولا كل شيء نسبه اسكونات.

0: مثلا هسه خابره ومتصلين قالوا الجمال بالنسبه لنا اساسي. اكو ناس قالت لا مو اساسي، انا هذني الاشياء يهمني، في حال طلعت جميله خلص توكلنا.
1: انت سؤالك انت يعني يا اما جمال يا اما دنيس البقيه.
0: لا لا لا لا من ضمنها من ضمنها
1: اضيف عليه الجمال او لا.
0: اي مثلا هسه تجي علي مثلا تقول لي اليوم هل ترتبط انت بانسان، هل معيار الجمال عندك اساسي؟ اقول لك طبعا انا بالنسبه لي حلو قبلا او قبلا شنو قبل ممكن مثلا كان المعيار بالنسبه لي مو كلش اساسي، فهمتني هيك يعني اكو هيك
1: هسه يعني ولا حتى لو قبل
0: اي
1: ولا قبل وانت تكون انسان حلو. لا
0: قبل بمعيارنا كانت حلوات شنو بس انت ما ملحق
1: مو حلوات على قدكم
0: بالضبط.
1: طبعا المستنصر يبي بس فيها مثلا جامعه بغداد بيها 2-3
0: كلية الإعلام جامعة بغداد اللي باب المعظم هاي أنا أحكيها الدورة اللي
1: تخرجت
0: لا ماكو من رشد إحنا كان بس جامعة بغداد ما كان أصلاً كلية إعلام بأي جامعة بالعراق كلها كان ماكو بس وحدة اللي هي جامعة بغداد كلية الإعلام الدورة اللي تخرجت 2005 180 طالب ولا وحدة حلوة يلا والله العظيم
1: هاي دفعة أحمد عرابي
0: والله وأكو من عدهن اثنين اليوم من هاي الدفعة أساتذة جامعيات بدرجة دكتوراه موجودات في إحدى الجامعات أو في جامعتين ثلاثة يعني بجامعات عراقية
1: ما شاء الله
0: ولا وحدة حلوة أعطيك إياها يعني
1: ولا نعظم
0: ولا يعني
1: ولا
0: يعني شيلوا اي وهذا طبعا
1: ولا
0: ها
1: ولا
0: حتى اكون اكثر تحديدا قسم الصحافه قسم الاذاعه والتلفزيون كان عندهم وحده جميله فقط وهاي كنت ثاني بالرابع هي كانت بالاول جتي هاي الوحيده اللي مرت على تاريخ
1: وفي ايش الحلوات تجي من انت بالرابع
0: والله ما ادري
1: والله صادفت لي هاي النوبة باو قاعدين دول اللي وياها كل واحد زلفة هالكبرات عشان الدراب
0: ماكو
1: شو
0: وطيك الأسوأ
1: شو رحك
0: أعطيك الأسوأ هاي الحلوة أخو صديقي ابن منطقتي يعني والله
1: إيه
0: لا أعرفها فحب جت يعني خطي اللي يعني تلاحقنه فقلت له كانت الجروب تو يعني ما خلي أحد ولا المفترض كان أكلها
1: الله
0: فلذاك تخيل إحنا قبل كل الكلام كنا نروح نشوف الجمال بالمعه اللغات أوين الإنجليزي؟
1: لغات وحدة سرانونها كان بي
0: ما في قانون
1: يعني دعي لك الصعام يعني على زميلة كانت هسه نروح قانون تداول بالعرقية
0: حاجي لغات الإنجليزي والفرنسي يا سلام يا سلام
1: يعني الإنجليزي ما تبين من أبو غير
0: إيه
1: هذا احنا اللي بين الدم
0: إيه وتخيل إكبار لغات شك كلية شريعة يا مدين ناصر
1: العب
0: أوي تربية من أنا
1: أصلا
0: يلا المهم نرجع الموضوع
1: المهم

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو،
0: الو،
1: مرحبا استاذ، شرطتك.
0: كل الهلا
1: مهندس عمر العزاوي،
0: شلونك حبيبي؟
1: شلونك استاذ العزيز؟
0: شلون الامور؟
1: والله الحمد لله.
0: الصدق مهندس،
1: والله استاذ اني دخل الموضوع توني طلعت من الشغل، بس استلمت انه اختيار الجمال.
0: هل انت خليني اشرح لك اياها حتى قلت لك الصدق. هل يعتبر معيار الجمال للمرأة والوسامة للرجل، هل يعتبر بالنسبة لك أنت كشخص، هسه نحكي كجمال امرأة، هل يعتبر معيار أساسي لاختيار شريك الحياة مع مجموع المعايير اللي احنا حاطينه لاختيار شريك الحياة؟ يعني هل يعتبر الجمال بالنسبة لك معيار أساسي؟ أكو ناس قالت لا مو معيار أساسي، أنا يهمني ذيني شو التفاصيل أكثر، في حال كانت جميلة كان خلاص وأساسي ضمن معايير الأخلاق. وهاي طبعا نحكي عن جمال الشكل ما عليه بجمال الروح، هاي وحدة ما حلوة قالت علي قالت علي جمال الروح كذب. لا طبعا، المهم بغض النظر عن هذني نحكي، هل أنت كشخص تعتبر معيار الجمال أساسي في اختيار شريك الحياة لو لا؟
1: والله أستاذ هي هنا لها حق فيها.
0: إيه أنت متزوج أول مرة؟
1: أنا متزوج الحمد لله.
0: إيش قصة لك؟
1: صار لي 18 سنة.
0: بيك مجال ثاني، طيب كمل. يعني بغض النظر إحنا دنيتشي.
1: أيه ماشي عالج.
0: عالج والله أنت مهندس وفلوس ومقاولة وعد أجيب الثانية رتبني.
1: يا عقبتي يا ابو سلطان استاذ عزيز،
0: ايه
1: بالنسبه لجيلنا احنا،
0: ايه
1: يعني الثمانينات،
0: ايه
1: كنا نشوف الجمال شيء مهم جدا،
0: ايه
1: لان هو كان مكمل للاخلاق ومكمل للصفات الاخرى.
0: صحيح،
1: تمام
0: 100%.
1: حاليا هذا الجيل بعد التطور اللي نلاحظه هسه،
0: ايه
1: انا افضل والانفتاح طبعا،
0: ايه
1: افضل انه الشخص يعني يدقق بامور الاخلاق والتفاصيل والعائله. ليش؟ في عهدنا يعني قبل احنا كان ما عندنا مراكز تجميل وما عندنا، هسه البنيه تاخذها حتى لو جمالها بسيط او شيء طبيعي المركز تطلع لك ملكان. فما صار يعني اوبشن مهم. بس الأخلاق والأصل والفصل هذني لا عدلهن مركز ولا تعدلهن فلوس

0: تعدلها شهرة نهائيا.
1: صح.
0: فهذا برأيي يعني انه الانسان لازم يشوف الاصل والاخلاق ثم يدور الجمال
1: انت بالنسبة لك اذا كانت كل الاشياء جيدة ووصلنا الى معيار الجمال هل يعتبر مهم اساسي؟ لا اكتفي بالبلدي
0: هو مضح. هو جزء مهم عن ليش انكم
1: اذا اساسي
0: ليش ابو سلطان لان الجمال انت من حتشارك انسان وياك ما حد شارك اسبوع او سنه او سنتين
1: لا
0: أو
1: طبعا
0: ما عدا انه انت تحبها لشخص لما يحب شخص ترى يشوفه جميل يعني حتى لو مثلا الاهل او الاقارب او المعارف يشوفون شريك حياتك انه انت اجمل منه بس انت
1: معيارك اي مو انت معيارك هذا
0: يعني مو انسان يحب يشوف اجمل شيء بالكون
1: طبعا انا ذكرت قلت اكو عندنا اليوم في المجتمع نحكي عن المجتمع العراقي اللي داير ما دايرنا اكو ناس تشوف لك المرأة الشقراء او البيضة جميلة وينبهر بها ويحبها وكو واحد يباوع لك المرأة السمراء جميلة ورائعة وينبهر بيها فإذا بالتالي هو معيار هو مالي خاص اليوم أنا اللي أشوفه أنا جميلة أنت تجي عليه تقول لي سلطان يعني شكلها ترى عادي عادي الموضوع
0: واللي يعني أنت هي لو تساوت الأذواق
1: بالضبط كان كلهم قاعدين بالبيت وما الزوج
0: لا إيه كان لاصت
1: كان لاصت
0: يعني أنا عندي واحد من أصدقائي الله يذكره في كندا
1: زين
0: يعني كان ذوقه يحب الوحدة السمينة
1: زين حلو
0: بالفعل أخذ وحدة سمينة
1: شوف لأن يعني هذا معياره
0: هو هيجي رغبته هو يعني يشوفها جميلة بعيني بالفعل يعني كانت هي ويانا طالع الجامعة وتعرف عليها والله وفقهم والزوجة وراحة
1: حلو
0: فمثل ما قلت لك ابو سلطان
1: معيار ما منا
0: اي انت الانسان اللي تحبه ما تشوفه مو جميل مستحيل
1: شوف انا البارحه
0: شفت اجمل شيء بس هو كمعيار مطلوب
1: شوف هسه البارحه كان
0: هي على حقوقتين يعني حقوقتين هسه الجمال عندنا ما صار فد اوبشن مهم جدا لان هسه مراكز التجميل يعني ابو سلطان ده تدخل يعني مع احتراماتي للسامعين تدخل عوبة جكمة تطلع هاي من الجمال
1: بس مهندس مو الانتاج ايش راح يطلع
0: فول بادي دي يسوونه
1: الانتاج ايش راح يطلع
0: الانتاج عوج
1: الانتاج راح يطلع انا طبعا يعني قد اعتذر منك لان شويه ضغط احنا عندنا اتصالات وما بقى وقت للبرنامج انا كلش ممنون منك وشكرا جزيلا لمشاركتك وتحياتي لك تسلم على قولت صدق الانتاج يطلع وجه خلينا ناخذ ويانا اتصال اخر اتصال وبعدنا واحد لاخ يلا اخر اتصال الو
2: السلام عليكم
1: يا الله وين كنت عمش حلقه ذكوريه ولا بنيه خابرك وين كنتي نايمه
2: والله
1: العظيم صدق كذي بهالهوله تعاي سولفي لي وحده تحكي عن المره ما تخابر شنو وين قاعدين احنا
2: انا راح اتكلم بالنسبه لي مو
1: بالنسبه لك وجهه نظرك انت
2: اوكي بالنسبه لي اشوف اللي يفكر بالشكل فكره نوعا ما سطحي
1: طيب
2: بالنسبه لي كبنيه مستحيل ارتبط بشخص على مود شكله
1: لا مو على مود بس هل هو معيار اساسي
2: أبدا
1: ما عندك إذن أي
2: أبد
1: هو بالمناسبة أنا ذكرت أكثر خلال الحلقة قلت إلى أنه هو ليس بالمعيار الـ يعني أرتكز عليه وامشي على الباقي لا أنا اليوم جيت شفت بنية أنا كرجل هسه أنت كامرأة أي واحد بينا شاف شخص يرتبط بي أخلاقه جيدة وضعه جيد مثل ما أنا طبعا أخلاقه جيدة مثل ما أنا أشوفه أنا ممكن أشوف اليوم الإنسان الأخلاقه سيئة بالنسبة لي جيدة حلوة وقعة وتمشي واحد ما يحب الوقعة واحد ما يحب الصوت العالي معايير مختلفة شفت كل التفاصيل وصلنا إلى نقطة الجمال هل هذا بالنسبة لي معيار أساسي أقول إيه لازم تكون جميلة بمعياري لو لا أقول لا ما يهمني الموضوع هي هاي الفكرة أنت اليوم كامرأة هل الوسامة الرجل يا مصر نقول عليه جميل هو وسيم هل وسامته هي ضرورية؟ هل عنصر أساسي أم لا؟ يجي شو واحد خشمه يجي كرشه ذوناته راسه اقرع
2: مبدئيا اكو ناس اكو ناس الجميلين يكون اغلبهم نرجسيين يعني
1: حلو.
2: يشوف نفسه
1: اوكي
2: اوكي اغلب يعني مو ليس الكل خصوصا ذول اللي كانوا محلوين بالمراهقه وراها يصيرون حلوين يصيرون طفره وتشوف
1: اي طبعا
2: تجميله ولا اخره
1: اي لا اكو طفره تطور ما له خاص
2: جميله ايه. انا بالنسبه لي الحمد لله
1: الحمد لله
2: ما احب احد يمدح بشكلي فقط ما احبهم يعني احسهم
1: ايه.
2: اوكي ايه. لانه احنا بالعراق باكر عقبه الشخص يفقد شكله بانفجار بحركة باهتداء لا
1: كبر
2: باكر عقبه يعني راح يصير كسباير
1: كبر
2: انت
1: كبر
2: على شكله
1: كبر مريم
2: ايوه ايه. يعني غيره انا صار وياي موقف قبل فتره
1: ايه.
2: انا اتابع دكتوره سعوديه عن موضوع فلسفي مهم بالزيت أشوفهم أغلبهم يتجاهلوا الموضوع وينتقدون ويتنمرون على شكلها لأن سمرة ضعيفة وكأنما قيمة الشخص تقاس بشكله وليس بفكرة
1: هاي السطحية اللي حشيتي عليها بالبداية
2: أي.
1: هي هاي اليوم السطحية اللي حشيتي عليها هاي أن أنا أقيس قيمة الشخص بمظهره وشكله هاي مو سطحية هاي تفاهة تعتبر بس مثلا إذا جيت اليوم عليك أنت وسألتش قلت لك شريك الحياة هل يعتبر الجمال عنصر أساسي أم لا؟
2: الجمال
1: أو الوسامة
2: قابل للتغيير مع الزمن
1: مع الزمن
2: في لبناء علاقة زوجية
1: أوكي زين هسه بالتالي إذا إذا إذا خلنا نحكي يعني بصراحة إذا أخذتيش واحد مصلبخ وأنت جميلة ما الإنتاج الذي سيخرج للمجتمع والذي سنراه؟
2: قبل فترة والدتي كانت تتزوجني
1: ايه؟
2: الواحد جميل وجنتلة على لسانها وليس على لساني
1: ايه؟
2: المهم خبصتني بي يلا نتزوج ما أدري شنو قعدت وياه أنا الحمد لله مثقفة بعلم النفس
1: تمام.
2: أكو أسئلة تخاطب اللاوعي يعني أسئلة تشوفها حش سامع تافهة ومالها داعي
1: ايه؟
2: تخاطب اللاوعي حتى أعرف أفكاره وأسحبها منه
1: حلو
2: تمام
1: حلو
2: فمن خاطبت صراحة كشت روحي
1: ايه؟
2: واو واو شوفها بس لعبت نفسي حش السامع يعني شخص مو بشكله أبد سواء كان أنثى أم ذكر أغلب اللي اختاروا جمال وجمال ما أدري شنو يمكن أنت ما تريدها مثقفة يمكن أنت يعني تريدها يعني قبر أو تيش كل من ورايه
1: أي ممكن عادي طيب
2: أي.
1: أنا كلش أشكرك
2: شكرا
1: والحمد لله من شاركتي انصفتي
2: انصفت
1: انت يا حبيبتي في دول عين شاورده انه دائما رائعه مشاركاتك الجميله وانصفت النساء ويعني كل نساء البرنامج اللي يسمعون البرنامج والله العظيم مريم انصفتكم مو مريم صح مريم صح اسمك
2: مو مريم
1: ريم ريم مو
2: ريم
1: ريم نفسها يا ميم زايده يا الله يخليك شبيك المهم ريم انصفتكم ولا انت ولا وحده بيك خابرت ولا حكيت ولا هاي فبالتالي
2: لا يمكن مشغولة
1: لا ما مشغولة كل شيء ما بيهن رايحت للصالون اليوم دي سوى شعرين دي طلعن معليش بيهن المهم فبالتالي أشكر مشاركتك أنا وشكرا جزيلا وختامها كانت مسك شكرا حبيبتي الله يحفظك شكرا مع السلامة إذا شنو الفكرة من البرنامج سريع يعني ما بقى عندنا وقت إحنا يمكن دقيقة واحدة هذا اللي دا أحكي إحنا اليوم محكينا على معيار الجمال هي رسالة لكل الأشخاص اللي إلى الآن يملك عدم ثقة بنفسه هاي واحدة اثنين بناتنا الجميلات عيني سمعتوا الرياض ايش قالوا يبحثون عن الجمال الستاندر واكو ناس تدور المحور بعد بكيف كانت نلتقي على خير باي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. طب رشيد وراكم.
1: اين هالخامس توقيت الرشيد ام؟

0: مزول أمام نغيدة في مأهلكم أيدي وزاني أكدان مية عزيز تعاوني تنسيقين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم إلى تلولة بدأ 30 من أولى سيتم التعامل بغنم مكافحة إرهاب عين سلوك مسلح خارج إطار الضبط ألقى في أغزداني قتم عين جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشارك الأدلاء علي نكاس دعوة قضائية أمام المحاكم الأردنية لإصلاح حركة تربية تمر التربية تعني إعادة العمل بنظام المحاولات الراسمين بمدة المهدفين لطلب السادس الإعدادي التربية تنشر جدول امتحانات المهنية العامة الدور الثاني الحج الشهري بالأنباء المتداولة عن وقوع اشتباك مسلح مع قوة أخرى في مدينة سامراء الخارجية الإيرانية مسار ضيق رمز البديل مع سلطنة عمان إجراء مؤقت القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران المهم الجو مستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل لزيد من الأخبار زر موقعنا الإلكترونية الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد شكرا متابعة في رعاية الله.
1: ألف دينار واحد بس حولها زين كاش ملايين المستخدمين عمولة تحويل صارت واحد ألف حول فلوسك بواني يا زين كاش واسحب آلاف الوكلاء بالعرب حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق
2: ويسر دراسك ألذ وربحك أكثر امسح حمز الكيو آر وصل الكور أبو الوساب لفرصة ربح أسبوعية عدة لدخول السحب على 3 سيارات بعمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5 اشتري 10 آيس كريم واصل على وحدة مجانا
3: تريد أعلى مفيد ويوصل أكيد وربح ضعف والخير يزيد كلش سهل أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@wasitmedia.com
4: الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الآن الخامسة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.
0: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم واصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. ان السادسه بتقيت الرشيد افهم. كل 1000 دينار واحد حولها انكاش الملايين المسلمين. عمولة واحد بالألف، حول فلوسك بثواني ويا إنكاش وجبها من آلاف الوكلاء بعراق. حمل تطبيق زينكاش الآن وحول فلوس اللاين تستخدم من داخل العراق.
1: يا ساني صيف الذي ربح أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل كود عبر الواتا لفرص ربح فائز فري عديدة للدخول بالسحب على 3 سيارات ابن عمر، 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 سكري واحصل على واحد مجان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والرح يدفع والخير يزيد لشهلك. أعلن على الرشيد، الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجع لكم رشيد وياكم.
3: لا تروح يمين ولا يسار، اللي بس عرشيد، بس عرشيد، بس عرشيد، بس عرشيد.

0: شوية راجعين، خليكم مواصلين شوية راجعين. رشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا صيف الذي حك أثر، أبس رمز اليو آر ورسل الفتاة بالواتس لفرصة تبح جوائز فورية عديد لدخول السحب على تسافرة ابن الأمور 3 سيارات بي دبليو إكس 4. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة جان.
0: رجع لكم رشيد وياكم.
1: أغاني أغاني وأكثر أرشيد أف أم. أرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف؟

0: والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

سن باصت مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.
9: أحسبها

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم. الرشيد فم.
1: لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار
2: لك صار عندي وهواس بيك وقلبي أخدته دح وعين.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلا

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاس الدوري، اقعد امشي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر.
1: تريد إعلان مفيد ويت والربح يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية

0: والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان بيك
2: الله يحفظك
1: نتمشي وياني.
3: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

கவனித்திருக்கும் அது பணி.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوسكي والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا أبعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب

بذرك وصل معذوب من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي عذاب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابها حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي،

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب وردة وخلت أجمل أحلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدة أبد أبد ما صدق بوحدة.

جنن ويا حضن امي لحس بلذة بي اموت اذا بعدوني عنك امي جنن امي حنية وقلبي يوسع الكون دافية وكلها محن امي امي من تصلي تنسد الجحيم وتنفتح مليون جنن امي امي من تزعل سعادة ما اشوف ما توفق وافشل واوقع بمحنة امي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه امي هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا

بس أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمل، الناس تنطي تسوي مني عليك، أبوي ينطي بس أبد ما يسوي مني، أبوي شخصية وثقل حب وحنان، أبوي أعجز أو في حقه واحكي عنه، أبوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا، شلقه مثله وين منه، أبوي سوان زدمه وعلمني شي، الزاد حوبه الخوة حوبه الصحبة حوبه والزلم أخلاق مو أصوات خشنة، أبوي جنة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
1: قالوا